0: الصفقة الواعدة، أكيد فاش كان تحدثوا عن جهة الدخلة وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكان تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كان تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخلة وادي الذهب آفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقف عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسر.
0: سي حمنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حامنا؟
1: والله محمد أحمد حامنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. جميل. الحمد لله راه شيء غير مفرخة لجهة داخل وادي الذهب، وبالإضافة إلى ذلك هو رئيس جيو تينيغير التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معاهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، لأن ما نجي نسردها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخلة سي فود إكسبو اللي عاد سنويا في الداخلة تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا النسق هما اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
0: عندكم كبيرة. حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله نعم. حق بقى.
0: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حمنا؟
1: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدمتها مؤخرا الحمد لله، هو تنسيق مع مجموعة

0: المستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة للعالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبداو تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لأن حتى تعتبر المورد الأول للنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: وعادة كيصدروهم هما
0: هما يرسلوا لنا
1: حاشي
0: حنا هم
1: بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد كاع يبان، هو اللي نعود حنا نكبروه هون. هو القيمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة، هذا الشيء
1: جوها مناسب
0: جابوه
1: الآن.
0: جد مناسب. فرنسا فهم يخطي عامين إلى ثلاثة، هون خطي تبارك الله لا
1: شوف
0: عام
1: سبحان
0: يكبر.
1: الله. طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة ياك أنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهوم تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذن أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهت السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع ها اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
1: هذيك الباجو رويال حتى هي داخله في
0: هي حقبة داخل في الاستزراع،
1: اذا هادو هما الاصناف
0: هم
1: اللي
0: الأصناف
1: كتعرف.
0: اللي كاينة حاليا.
1: اييه
0: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير،
1: اييه
0: هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب، فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
1: كيكون
0: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم ايوه. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية دي زويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية الماشية على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
1: الماء
0: غير
1: صح
0: كي تحات اللي ما اعتنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصنا
1: صحيح
0: نتم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا، يعني ما ياكلوش شي، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل فيه مجموعة من
1: وديك
0: الأنشطة.
1: الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية، خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين
1: وما
0: بالأمر.
1: يكونش معرض مثلا بحال ان يتم الحمايه ديالو من يتم افتراسه ربما من
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبة لنا فما ندور عليهم الشباك لي كاج،
1: ياك تحميه
0: نسميهم من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة تجبرها طعم سهل ومفيكسي ساكن في بلاصته مولا يهرب
1: صحيح.
0: مولا يتحرك،
1: واظن جوده المياه كترك كاينه طاهي
0: تبارك
1: واحده
0: الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانية،
1: وهذا كتعطي جودة في
0: جودة
1: المنتوج
0: في
1: ديال.
0: المنتوج طبعا.
1: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع الأنواع الرئيسة
0: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع على الأسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الأساسيين اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية، تندار في أقواس هي في أقفاص عايمة. وكاين مالي تربية الرخويات ميلسيكولتير، يعني زراعة تكثير المحار اللي هما لي زويتر بلح
1: ايوه ما
0: البحر
1: ذوك
0: لي
1: لي
0: مول
1: زويتر
0: صدفيات
1: المحار
0: أخرى بصفة عامة، أكياس الشبكية، لأن هما فيهم أنواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي أوف شور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجلة، ده هو الاختلاف بيناتهم. وبالإضافة إلى ذلك الملك كما قلنا كاين هاولا المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكيتير، كاين حتى

0: كيف كيعرف الجميع كيتعطى بالرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا. كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف. واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفة اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
1: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر جهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقتكم معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني الشخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجلي من الليسانس ياك ما خل...
0: باش
1: بالنسبة
0: نحافظوا على البيئة
1: البيئة
0: المحيطة بالذكاء.
1: ولا كل شيء ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تقعد عنده ميكا يجمع فيها الهواء الأزبال اللي كانت عنده إن يرجع يطرحها في بلاصة
0: لأن
1: مخصصة
0: هذا
1: لها
0: كيأثر سلبا على
1: على
0: المردودية
1: المردودية
0: ديال
1: على المنتوج.
0: إنتاج.
1: انت ذا
0: صحيح.
1: المنتوج اصلا يعيش هذا خصوصا عندنا هو اللي زالي واللي بالنسبة لي زويتر والليمون موقف المزارع على الاسماك يلوحوا لهم الاسمدة ياكلوهم ديالهم.
0: هادو
1: نحن
0: حساس عندهم.
1: حساسين ويفلتروا البحر لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
0: صحيح، برافو
1: يعني ما
0: عليك،
1: هم اللي
0: مزيان.
1: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء ويتدخل خلف مشاكل لا داعية لها.
0: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الأحياء المائية. شرتي في بداية هذه الحلقة أنك كتسير ما شاء الله عليك شركة الداخلة سيرفيسز بزنس، أشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
1: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية السياحة الفلاحة خدمات كل شيء، ونقوم اللي نعدل السجل التجاري لرسول دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
0: إذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية
1: سياسية
0: ساعدك أكثر.
1: والله وحاكم ولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص وإجازة
0: جميل.
1: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا أو خارجها وتحت خارج أرض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
1: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
0: ما شاء
1: والفرنسية
0: الله عليك.
1: والإنجليزية.
0: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب السياحة منا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شن هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شن هنا شن هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني لو ياسر من الشباب من منطقة هنا والله الساكنة يبغى
0: يدوروا من
1: يدخل منتوج
0: الأول.
1: اليوم يربح اليوم
0: ما يمكن.
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه هو مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، لا خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملى
0: إذا
1: تسلك معاه
0: التعامل
1: النتيجه
0: ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد.
1: يعطي النتيجه.
0: صحيح،
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سيحة منا بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك ومليت مبادراتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضو بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور حتى بالنسبة لي، نجدد تشكرات الإذاعة الداخلة الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين.

0: تضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية. ونتوجه مولي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية الصادفة بجدة خالد الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواءها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات دعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات. وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني من مشاكل
1: صحيح.
0: كما كان ذا القطاع،
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي يبغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش يعودوا نتوفروا، وخصوصا
1: تكون
0: ذا المجال
1: المنافسة
0: صاعد
1: اللي تكون صالح
0: منافسة
1: للمستهلك.
0: شريفة، ويعود مولي خصوصا جدة خوات الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية. يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفر
0: ديالها
1: فرص الشغل.
0: فعلا. وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاص يسوقوه محليا
1: يواكبهم
0: يواكبهم.
1: ويدعمهم.
0: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تقديش أنا صرت مع مستثمرين برا، غير ما يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا اللي تبر فيه مشاكل إذا كنت
1: إذن
0: خاسر مع برا،
1: ضروري خص
0: خاص
1: يتشد
0: ضروري الإنتاج
1: بيدك
0: الأول هال الأول
1: صحيح.
0: والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود
1: صح.
0: نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمد نيدان. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل لقطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حملنا، اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب، على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه، لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن ده حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب بأكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.

شادي بقى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

متابعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات، يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزم بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل، ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة وأهمها. إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بالتحكم بحياتهم في القرار.

الوعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك. لا تدعي الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته. ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع للموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلونه. سيفعلون ما تفعله من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك. فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنة تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم

أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا، الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود، لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطئك واطلب السماح منهم، أظهر لطفك أنك لست كاملا ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعينا الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة الصعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية. من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة، فلا يخلو بيت من المشاكل. لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتواؤها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريكة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط الذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بتفكك الأسري، لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولو يبقى لنا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ce comoare.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما، حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا وداميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج، لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات. وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلاكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أن الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخلة وهذه الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي، وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة. وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ما شاء الله عليه، شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل دياله. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا، اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته، ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها. كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة، طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
3: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخلة وإقليم أوسر.
2: جميل. طيب، كما هو معلوم سي حمنا، واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول مرة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفتاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلاقيتي هذا الخبر سار جدا سي حمنا؟
3: والله ككل المغاربة إن شاء الله، لأن هذا الخبر بشرى زينة وشعرت بابتهاج وافتخار كبيرين. أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي،
2: صحيح، نعم.
3: انظر اللي فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جرت مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أنه هذه المحطة منفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
2: نعم.
3: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عمدة في مراكش، وانتقلت ثم إلى البرلمان، ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني هذا بصراحة سيد المنصوري تعتبر كاريزما خاصة.
2: صحيح، ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذا كيف شرت يا سي حمنا يوم 29 شتنبر 2026 غد له يبقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هذه الحكومة. وأكيد هذا التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية، طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حمنا؟
3: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجد داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
2: جميل.
3: الحمد لله راه شيء غير مفرخ لجد داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك هو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس، اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معاهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
2: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
3: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، لأن ما نجي نسردها كامل اللي ندير لكم البرنامج، لكن أساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا قاعد لليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود إكسبو اللي عاد سنويا في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا نسق لهم اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
2: عندكم حضور نوعي ما شاء الله. ما
3: والله حق بقى.
2: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حمنا؟
3: بالنسبة للقيمة المضافة اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة سويسرا كنت في جنيف اللي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله والشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله واللي يبدأوا تدريجيا اللي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس لأن حتى تعتبر المورد الأول للنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
2: وعادة كي يصدروهم هما
3: هما يرسلوا
2: بحال
3: لنا
2: شي
3: احنا
2: بيض ديال
3: صغير ما تفاخر الله ما يقد قاع يبان. هو اللي نعود احنا نكبروه هون، هو القمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة هذا الشيء،
2: جوها مناسب
3: جابوه
2: الآن.
3: جد مناسب فرنسا، فمي خطيه عامين إلى ثلاثة، ومن خطيه تبارك الله لا عام
2: سبحان
3: يكبر
2: الله.

0: طيب، أظن استضافتك سي حمنا فرصة يكأنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذا أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها سي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
1: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع أنواعها اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
0: هذيك الباجو رويال حتى هي داخله في
1: هي حقبة داخل في الاستزراع،
0: اذا هادو هما الاصناف
1: هم
0: اللي
1: الأصناف اللي
0: كتعرف.
1: كاينة حاليا.
0: اييه
1: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير،
0: اييه
1: هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك، الرخويات، القشريات، الطحالب، فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
0: كيكون
1: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
0: نعم ايوه. وهذه العملية
1: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ليزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية الماشية على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
0: الماء
1: غير
0: صح
1: كي تحات اللي ما اعتنيت بهم لا يموتوا، اللي هو احنا خاصنا
0: صحيح
1: نتم دائما تراقبهم وتبدل ذوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم ذوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا، يعني ما ياكلوش شي، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل في مجموعة
0: وديك
1: الأنشطة.
0: الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
1: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالأمر.
0: وما يكونش معرض مثلا بحال أن يتم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
1: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبة لنا فما ندور عليهم الشباك يقولوا لي كاج،
0: ياك تحمي
1: تحميهم من أنواع
0: تحميها
1: ثانية من الأسماك المفترسة، تعتبرها طعم ساهل ومفيك شي ساخن في بلاصتو، مولا يهرب
0: صحيح.
1: مولا يتحرك،
0: واظن جودة المياه كترك كاينه طه
1: تبارك
0: واحد
1: الله هنا كاليتي زينة ديال الماء ما كيف المدن الثانية،
0: وهذا كتعطي جودة في
1: جودة
0: المنتوج
1: في
0: ديال.
1: المنتوج طبعا.
0: وبالنسبة سي حمن أهم الفروع والأنواع الرئيسة
1: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع على الأسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الأساسية اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية، تندار في أقواس هي في أقفاص عايمة، وكاين مالي تربية الرخويات ميل سيكولتير يعني زراعة تكثير المحار، اللي هما لي زويتر بلح
0: ايوه ما
1: البحر
0: ذوك
1: لي
0: لي
1: مول
0: زويتر
1: الصدفيات
0: المحار
1: الأخرى بصفة عامة، أكياس الشبكية، لأن هما فيهم أنواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي أوف شور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجلة، اللي هو الاختلاف بيناتهم. وبالإضافة إلى ذلك مالي كما قلنا كاين هاو المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتيغ، كاين حتى اغيكولتيغ اللي هما الطحالب، مجال
0: دي كالغاكولتور هذه ديال الطحالب
1: الطحالب
0: نعم
1: يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
0: الله يربحك. لأول مرة نعطاه هذا المفهوم وتصريح بهذه الطريقة كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة داخل وادي الدهب كيف كيعرف الجميع كي تعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا. كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولد الميكان طبعا بلا ما نستنزفو، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف. واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانية ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة؟
1: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقتكم معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر. يعني شخص ياك ما يدخل البحر يتأكد عن الموتور ياك ما يجلي من الليسانس ياك ما خل...
0: باش
1: بالنسبة
0: نحافظوا على البيئة
1: البيئة
0: المحيطة بذكاء.
1: ولا كل شيء ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تقعد عنده ميكا يجمع فيها الهواء الأزبال اللي كانت عنده إن يرجع يطرحها في بلاصة
0: لأن
1: مخصصة
0: هذا
1: لها
0: كيأثر سلبا على
1: على
0: المردودية
1: المردودية
0: ديال
1: على المنتوج.
0: إنتاج.
1: انت اذا
0: صحيح.
1: المنتوج اصلا ايش هذا خصوصا عندنا هو اللي زارد واللي بالنسبة لي زويتر والليمون مو كيف المزارع على الاسماك يلوحوا لهم الاسمدة ياكلوهم ديالهم
0: هذو
1: ونحن
0: حساس عندهم.
1: حساسين ويفلتروا البحر لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها
0: صحيح، برافو
1: يعني ما
0: عليك،
1: هم اللي
0: مزيان.
1: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعية لها.
0: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الأحياء المائية. شرتي في بداية هذه الحلقة أنك كتسير ما شاء الله عليك شركة الداخلة سيرفيسز بزنس، أشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
1: هي والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية السياحة الفلاحة خدمات كل شيء ونقوم نعدل السجل التجاري لرسول دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
0: إذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية ساعدك أكثر.
1: والله وحاكم مولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص إجازة
0: جميل.
1: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا أو خارجها، وتحت خارج أرض الوطن كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في.
1: والله دائما تواصل معهم مؤخرا قاعدة فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
0: ما شاء
1: والفرنسية
0: الله عليك،
1: والإنجليزية
0: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب السياحة منا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شن هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شن هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر يعني ياسر من الشباب من المنطقة هنا والله الساكنة
0: يدوروا
1: يوم
0: من
1: يدخل منتوج
0: الأول.
1: اليوم يربح اليوم
0: ما يمكن.
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر وده المجال ضروري قاعد يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباح وياسر يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق غلا توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق لأن اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي لأنه مو منتوج ميت والله جمال لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه لا خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت خاصك ضروري تملى
0: إذا
1: تسلك معاه
0: التعامل ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد.
1: يعطي النتيجه
0: صحيح،
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سيحة منا بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك ومليت مبادراتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضو بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية ونتوجه مولي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محور

0: محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها لضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني من مشاكل كما كان ذا القطاع،
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه لي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش يعودوا نتوفروا، وخصوصا
1: يكون
0: ذا المجال
1: المنافسة
0: صاعد
1: اللي تكون في صالح
0: هي منافسة
1: المشتري.
0: شريفة، ويعودوا مولي خصوصا جهة داخلة تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفر
0: ديالها
1: حتى فرص الشغل.
0: فعلا. وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يلا بادين
1: اي
0: خاصة يسوقوه
1: اللي
0: محليا
1: يواكبهم
0: يواكبهم،
1: ويدعمهم.
0: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تخديج أنا صرت مع مستثمرين من برا، غير ما يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا اللي تجبر فيه مشاكل إذا كنت
1: اذا
0: خاسر مع برا،
1: ضروري خص
0: خاص
1: يشد
0: ضروري الإنتاج
1: بيدك
0: الأول هال الأول
1: صحيح.
0: والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخلة وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدة. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب بأكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

فبأتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن فبأتش في السقيمة سقيمة يا منى فبأتش في السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عند البطون فإن ترددها فإن ترددها فذاك الحزن في الأذن فذاك الحسن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

عن عيونه التي في طرفها حور قتلنا الذنوب.

0: يقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين
1: اسكدوه
0: هيا نيعات دجوني بكمة من وين في

القريحة وضعت تقفت. الله يلا ايه غير الفنان هزوني.

0: 드디어.
1: جمع البنت.

ذات ما أخاخ.

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقل.

出来还是那什么

0: تخريص انتبه انتبه انتبه درب طفل السداج
1: كرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: كنت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يا كنت يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي الميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

اندمیت بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي أي ياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فامر متكلمي أغار على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم. لا اله الا

0: الله
1: ويشي يحري يقزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي

سكنة ولا حس سكنة ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوذ والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

بقلبي يا سر الكوني والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

خذ راح حقيقتي وقص في المنى تراني يا ثانية روحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حضرات

إنك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قونا الأمي حقيقة كل يا بالمعنى وكل يا بالنسين وكل يا شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

فكني يا فين معنى فكني يا فين حسين فكني يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف بالطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق شرق

فالكلية قوية تناوي حقيقة، فالكلية في المعنى كلية في الحسب، فالكلية شابة في الأمور كلها، وقت الخاطر مني إليك وكن إسي في أصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا، أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا، أدائكم كما يمسي. ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

الحب يدوم ويمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق

يبقى محقق. يبقى زي

المنافقة. يا مسيق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: تسرع بالمصطفى عزمن عزمن بالمصطفى تسرع.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

عادية وقت بغيت يا غيرنا كل الوية قدرنا قاليها شي ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع

طعم الفتيت. وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني، وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت، وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت. ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجاه وقوي وطلع من البتيت. وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسل البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت. ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقوي وطلع من البتيت. ها اوعظ لهم.

في عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد ودير رمان هذا غيلس وبو درياح وعد.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة شعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي. طبعا قتناولنا وسابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد في شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلحها ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشين، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
3: شكرا أحمد، شكرا.
2: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
3: شكرا.
2: طيب كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين، دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني. في شيء قالوا البت الناقص، اولا علاش قالوا هذا البت الناقص؟
3: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوت هاو على انواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هما الاناشيد. الاناشيد المعجله ما يليق بيها مع البتوت الناقص وضم ريميده لبير والصغير أبو عمران والبتوت التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، فيهم اللي الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلح للتعجيل.
2: وهذا حجلت لي سيار الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
3: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين، وبت ستة، بت أربعة وبت خمسة وبت ستة، وخارج بت من هم اللي هو اللي هي مريميدة خطيناها في الحلقة الماضية.
2: صحيح صح.
3: اليوم لين نتكلموا عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من تالمين لمريميدة من البتوتة الناقص. مريميدة بت سبعة معروف يغالي يصلحوا بها لنشيد، ما هيكي أبو عمران ولا هيكي صغير ولا ربير، ها ذوك ما يصلح بهم، لكن قلبهم ولا الهول منطلح. يقد ينقال قاف مرة في أي شور لبسيت ينقال في الظوان كامل، ولبير ينقال في الأبيض، والصغير ينقال في الكحال، وكلها معروف مقامه بنظام الهول. اليوم لا نتكلموا على أولا لا نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه، يقول منادم فيه منادم حر، هذا في الوصف. منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء.
2: جميل.
3: هذا أربع حركات، منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء. لا ينقيسوا بت خمسة هو الموالي، نقول أنا فيه هذا منانة، هذا حظ الجراد، هذا منانة ونقول أراني كالحمد الجانة وذيق أغاني. هذا منانة ونقول أراني كالحمد الجانة وذيق أغاني. نقول أيضا قاف الله في نفس الراوي، أعظم مهمة مبني إنساني تراث الأمة من المباني.
2: جميل.
3: هذا الوصف. نعم. نقول أنا في الوصف. نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني بوزن مسجم من الأوزاني. نقول أم اللي أيضا توصل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي هذه قافية ثانية غير لمسنا بيت خمسة أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن معادي
2: ما زين تبارك الله
3: أحفظ لي الأمة بقاف أخر هذا حظ جراد أحفظ لي الأمة يا رب الحادي الدوم بن حمى بن بوادي
2: مسكي حتى ما شاء الله
3: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ جراد هذا مسمي على هذا الشور دانا اللي دانا ودانا اللي دانا الشور فيه الأخمس حركات ومن نظام الهول يعود حركات الشور متقدم معهم حركات القافل اللي ينقل في الشور من نظام الهول بقى
2: صحيح.
3: إذا قد تصلح

0: شيء رديء.
1: والله
0: هذا لا حفظ يشرد لا مثلنا في
1: زمين.
0: في حفظ يشرد هذا. أيوة. دانا لا دانا. لا هنجي صريك لا هنجي صريك. لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شامة. هو قلنا عندنا غنى المطروح هو لبتيس التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو قالوا هو لبتيس التام ما هم عاجل فهمتك ايوه لبير لبير اللي مسميه لبير يعود الحرف التالي منه الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي اللي ماله كيف لبير ومري ميدة تعود لي والدال فهمتك؟ وابو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف ابو عمران فهمتك؟ ايه وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب بدات النيران فيك شربت الحوز السؤال يا رب محيط غفران مش عاد تسعاد يقول واحد ثاني الشاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد دونه الأغراض روس لك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي ولك صب الواد وشحافه قبل السعيد هذا أبو عمران
1: جميل
0: إيه لا هي لا هي نتكلم مدريك على على على هو اسمه بت ستة يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كي الشعر العربي قال المجذوء مجذوء مجذوء الغنى يقول واحد مغني باط يوصف يوصف يوصف شنو فايدة الغنى يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لا رأى لسنة هذا بتتام ثمانية في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لا رأى لسنة توزن في اللي قطس معنى فيه ورا مستعتن وساه يجمعنا اللغنة وإحنا ذا فنسمعنا اللغنة لا يغريك نقصره نديره بالستة فاللي بالغنا عن لغنة فني استحسن لا رأى لسنة توزن هذا عدل ستة وكان ثماني قبيل
1: صحيح
0: فاللي قطس معنا فيه ورا مستعتن وساه يجمعنا اللغنة وإحنا ذا فنسمعنا اللغنة
1: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجذوء
0: بالمجذوء
1: نعم
0: هذا مجذوء بزيت التام أمتاك وهذا ولا شك عن الأغاني كاملة تالبة للأناشين كيف قلت لنا في الحلقة الماضية المطرب ذلك من التلاهي المعدة يتناول لو تقريبا يقبل ساعة كاملة الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات كيف نقولوا مقام كره والأول تنقال فيه مريميدة أبو عمران ويتسلم ذاك البتيت اللي هو فاغو فهمتك وهذا كر وابو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراق والبياض والفتيت ثمانية هذا ثمانية اللي ينقصوا عليهم ستين
1: وهذا الانتقال سهل الصعيدي من بت لبت كيف تشي تم وش المستمع انه كيف طن
0: زين منين تولد مغير يغير النغمة ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنة يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا باش يختلف الصوت الآلة جيتار نقوله كلموا قاعد فيها اللي والله تدري تكلموا جيتار فهمتك الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتك
1: نعم
0: لا بد يغير تغيير في الوتر بهذا بالشمارات هما تهلع لراس الجيتار وينقال لهم الملاوة هذا اللي ينشمر وينشمر من الوتر على راس جيتار وفاردين ينقالوا الملوة يلتوا عاي وينقال لهم اللي شمر راس الوتر فهم ذاك منين يتهي برا لا بد يرخي الوتر شوي والله يكلصهم عن حالتهم لمهار و و و وتشبطة فهمتك هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتناول فيها هي راحته هو في الغنى وهي من غاية قاعد المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بهم من البوير والبتيت عن المقامات الثانية يمولي على بالشور فهمتك و

0: والتدريب لو دار مده طويله. نهارات مندوب الثقافه هو مدير الثقافه قال عندها جبتنا قال معهد التدريب.
1: انا بناه وغادي يشتغل خليك راه تسجلوا الناس ثم.
0: ولكن انا عندنا ملاحظه عليه. انا لقيت عليه سؤال قلت له انا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمه يرغبهم ذاك التدريب.
1: اذا التحفيز
0: خليك التحفيز. انا يا مسكنت مع من الشباب سمرقل يتعلموا قيثارات تركيب ظهر فهمت لان الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص فهمت
1: سيحافظ عليه
0: خليك لي. ايوه نغمات قيثار قلنا هذا داروا هما اهل القرايه.
1: وبالنسبه للنوطه الموسيقيه اللي هي علميا الدراسه ديال
0: الموسيقى.
1: الموسيقى
0: زين حتى هي داروا لهم هذا الحروف اللي يسموه المستمعين هي دو وجاي ري وجاي مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: المفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء. كيف قلنا في الحلقه الماضيه المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الايد العصريه اللي تقلد الاوتار وترخيهم تشمر وترخي وليد العربيه لا العزف تو القايمه بالعزف فهمتك الاختلاف الصوت واختلاف الانغام الايد العصريه هي اللي تشتغل في الاوتار ترقب وتقلد دو ري مي فا صو لا سي دو دو عالي صوت عالي ري خا مختفض مي مختفض فا راقب صو راقب لا سا راقب سي قال دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فا صو لا سي هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل انسان لابد من حد يعلمه المطرب هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم ابوه لا الى علم ابوه لا ولا هو لا خاصو يتعلم من وحدين
1: باش
0: اربعه خمسه بعد عود مختلفين
1: باش ما يكون نسخه تبقى الاصل
0: يتعلم من واحد خبير كار يتعلم من واحد خبير صين يتعلم من الثاني خبير يعني فاغ يتعلم من واحد ثاني خبير طحراء
1: ياك في الاخر يحصل على البصمه الخاصه
0: ايه خارج من المطربين وقريب منهم اللي علموا له ويبقى له هو ذاك ما هو وخاصو يعود مختلف معاه
1: صحيح
0: ايه ولا بد منه وعاقب ذاك مولي حسن الصوت هاب من الله عز وجل ما يعلم
1: صحيح
0: يعلم.
1: هبة إلهية من عند الله
0: خلق مولانا في الإنسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسرها مولانا في السودان دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القرآن
1: بحشيشتهم عندهم بحة خاصة
0: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي أعطاه مولانا صوته زين حق أنغامه زينة وطلب الحسان يصلن الأول وعدل منه جامع الكحلة وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هاو دول سنتين هما اللي انقبض منه جامع الكحلة وعاقب ذاك عدلوا جامع البيضة اللي هو البيضة مفهم عدلوا جامع ثاني قال القنيدية بالحسان يعني هالغنيمة وصوان هذا بسيط لا صدرش
1: ولكن اللي عرف قواعده ويكون
0: قواعده ولقد عنده مدرسه كاع لانه اهله شي من الكهول الكبار
1: ولكن يتوارث
0: التوارث
1: اذا كنشكرك سي الصعيدي دائما تاتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك وانا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيده وغنيه جدا بصراحه وهذه هي الطريقه يكننا نحافظ على التراث نظرا لاهميته وتراث غني نعتز به ونفتخر لان كيعطي قوه اضافيه وكيعطي اضافه نوعيه للثقافه الوطنيه بشكل عام. إذن باسمكم اشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات دائما يأتي بالجديد والمفيد فباسمكم كنشكره.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله

0: عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياع. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج

رهبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج فلا رهبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى:

وصل بها إلى رزقه مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل
والانقطاع عنه.

0: فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

هو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص. وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظن كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا.

فعلا لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة،
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية. إذاعة

0: ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضرتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا أثيريا. أنا أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا ومستمعين الكرام سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، حيث نلتقي مرة أخرى عبر هذا الأثير، وكل همنا وحلمنا أننا لرضاكم ونحظى باستحسانكم.

على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل من منبركم الأثيري الذي من خلاله نكون دائما سعداء حينما يتجدد اللقاء بكم، ونكون أسعد طبعا حينما يكثر أوفياؤنا عبر راديو إذاعة الداخل الجوية على الموجة تردد 89.3 FM. أجمل القلوب تلك التي تحب الخير لغيرها كما تحبه لنفسها.

حيثما يصلكم شعاعاتي لإذاعة المملكة المغربية في الداخل. نسأل الله لكم مستمعين الأعزاء الأوفياء صباحا طيبا تطيب به أرواحكم الجميلة. صباحكم مستمعين الأفاضل صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وتطمئن له الأرواح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، يا رب يوما جميلا محاطا بالخير والفرح الكثير.

عن بأمطار الخير اللي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى وجعلت التراب جهتنا كلها مناطقها مسحوبة، فنحمد الله ونشكره على هاد أمطار الخير اللي أكيد كيستبشروا الكسبة والفلاحة منه الخير، وطبعا الله يعطيها لنا على قد نفع، فحمدا لله سبحانه وتعالى. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير في هذا الصباح الجميل والذي ازداد جمالا بحضوركم ووفائكم.

إذا صباح الخير، كنقول لكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل ومع المطرب المغربي المحبوب البشير عبدو، نهديو لكم هذه الأغنية الصباحية.

نذكر اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

مجددا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان رحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر، وطبعا كل همنا وحلمنا أن ننال رضاكم وننال استحسانكم فيما نقدمه من باقات إن أدبية أو طربية.

أنتم دائما في الاستماع مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. تحية إجلال وتقدير لكل المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي.

في 5 أكتوبر من كل سنة يقف العالم إجلالاً أمام رجل وامرأة اختار أن تكون رسالتهما النبيلة والشريفة في الحياة أن يصنع الإنسان. إنه المدرس والمدرسة، ذلك الذي يدخل القسم كل صباح حاملا كتابا في يده وأملا في قلبه وإيمانا بأن بين أولئك التلاميذ الصغار والناشئين قد يولد غد مشرق كبير بحجم أمل الوطن. أيها المدرس، أيتها المدرسة، قد ينسى تلميذك بعد سنوات درسا شرحته أو تاريخا كتبته على السبورة، لكنه لن ينسى كلمة طيبة قلتها له، ولا يدا حانية امتدت إليه حين تعثر وضاقت به الدنيا بما رحبت، ولا ثقة زرعتها في نفسه يوم كان يظن أنه لا يستطيع. فالمدرس الحقيقي والمدرسة الحقيقية لا يملأ ويحشو العقول.

أول بالمعلومات فقط، بل يوقظ فيها الأسئلة ويفتح أمامها أبواب الحلم ويزرع في القلوب قيم العلم والأخلاق والانتماء. فكم من طبيب كان وراءه مدرس آمن بقدراته، وكم من مهندس شجعه مدرس، وكم من أديب وشاعر وعالم بدأ رحلته من مقعد دراسي، ربما في مدرسة عادية ومنطقة نائية، ومن كلمة صادقة قالها له مدرس في لحظة من لحظات عمره. أيها المدرس، أيتها المدرسة، صحيح قد تتغير الكتب والمناهج وتتطور الوسائل والتقنيات، وقد تدخل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى مدارسنا وفصولنا وقبلها بيوتنا، لكن يبقى شيء لا تستطيع الآلة أن تمنحه للتلميذ كما يمنحه الإنسان: دفء الكلمة ونظرة التشجيع ولمسة الأمل وتدخل التقييم والتقويم. ففي يومك العالمي الكوني لا نحتفي بمهنة فحسب، بل نحتفي برسالة، رسالة عنوانها العلم نور والتربية بناء والإنسان هو الغاية. فإلى كل معلم ومعلمة، مدرس ومدرسة، أستاذ وأستاذة في مدن بلدنا وقراه وفي كل ربوع وطننا العزيز، لكم منا تحية وفاء وقبل على جبين العطاء، ودعاء بأن تظل البذور التي زرعتموها في عقول وقلوب الأجيال أشجارا وارفة الظلال يستظل بها الوطن. نعم، قد يتقاعد المدرس من القسم، وقد يغادر السبورة، وقد يطوي دفتر التحضير وجداداته، لكن رسالة المدرس، لأنه مربي الأجيال، رسالته لا تتقاعد وأثره لا يغادر. فكل تلميذ نجح، وكل عقل أضاء، وكل إنسان أصبح أفضل، فبفضل كلمة أو نصيحة أو موقف من مدرسه، هو امتداد لذلك المدرس. فالمدرس لا يرحل حين يغادر المدرسة، لأنه سيبقى حيا في ذاكرة تلاميذه، حيا في نجاحاتهم، حيا في أخلاقهم، وحيا في كل خير يصنعونه في الحياة. ولهذا ربما يكون أجمل ما يمكن أن نقوله في اليوم الأممي أو العيد الكوني للمدرس: شكرا لكل من علمنا حرفا، أو غرس فينا قيمة، أو أشعل فينا شمعة أمل. شكرا لأنكم لم تعلمون كيف نقرأ الكتاب فقط، بل علمتمونا كيف نقرأ الحياة. وإذا كان بعض الناس يتركون آثارهم في الحجر، فإن المدرس يترك أثره في البشر باعتباره المبتدأ والمنتهى. وما أجمل أثرا يبقى حيا حتى بعد أن يغادر صاحبه الفصل ويطوي الزمن صفحات العمر. أيها المدرس، يا مربي الأجيال وصانع الأمل في المستقبل، تيقن ملء اليقين أنك ما دمت تترك أثرا طيبا في نفوس الناس فأنت لا ترحل وأنت لا تغيب، أنت بحق لازلت حيا. كل عام ومدرساتنا ومدرسينا بخير، كل عام وأنتم تصنعون المستقبل، وكل عام ورسالتكم النبيلة تنير دروب الأجيال. فتحية إجلال وإكرام لكم من القلب إلى

مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة تردد 89 تلاتة FM. فمرحبا بكم مجددا. Yeah.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام، ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لنستضيف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، دي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هاد القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، الرئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بيضاء سطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج اخرين.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقه. طيب الاستاذه ليلى، شرتي وهذا شرت له تانا ايضا في مستهل هذه الحلقه، انك رئيسه للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصه هذا اللقاء فرصه معك استاذه ليلى انك تعرفي شنو اهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقويه الارتباط ديال مغاربه العالم بوطنهم الام، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعدده. راك القانون الاساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمراه والطفل وحتى الاشخاص في وضعيه اعاقه والقضايا ديال مغاربه العالم. نعم. والتعريف كما قلتي بالموروث الثقافي.

0: المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية
1: وطيب
0: أو أوراش تنموية.
1: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات. كيفاش كتساهم هذه المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
0: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هذه المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلاقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح هذا راه شرف ليا، أنه السيد محمد حمادة الأنصاري عطاني هذه الصفة.
1: وتحية ليه من هذا المنبر، ما شاء الله عليه، صراحة
0: ربي
1: رجل
0: يخليك، الحمد
1: غيور.
0: لله. أي
1: نعم
0: صح، انا احنا عندنا واحد في اطار تاسيس واحد الفرع ديال هذه المؤسسه في مدينه الرباط، يعني ديال المملكه، فرع ديال المملكه المغربيه، وانا اصلا كنمثل فيها مستشاره مكلفه بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تاسيس.
1: نعم
0: اما النادي الرياضي اللي ساسفه، الرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا الثقافي ولا الرياضي، راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
1: صحيح،
0: البلاد
1: وأيضا
0: الموقع
1: ترسيخ
0: ديالنا.
1: قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
0: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء
1: صحيح،
0: كيعاودوا أشنو شافوا.
1: وأكيد أستاذة ليلى أيضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحة في هذه الأقاليم الجنوبية.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا،
1: صحيح،
0: كنشوفوا
1: نعم.
0: بعينينا التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
0: صحيح، كنا درنا، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة من مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيشوا المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا، يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات.

0: باقي الحمد لله العدد قابل مرشح أنه يتزاد أكثر أمام هذه الاعترافات المتنامية بمغربية الصحراء ودعم أيضا مبادرة ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبة
1: الحمد لله.
0: للنسخة الأولى، وماذا عن النسخة الثانية ديال القافلة أستاذة ليلى؟
1: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
0: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
1: النسخة الثالثة كان في ديال 2025، كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كان احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرة تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طنطان، وصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو، وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
0: جميل.
1: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبال اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيت استقبلتنا في الجهة، وحيت كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسانيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
0: نعم.
1: الآخرين.
0: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى ديالو، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي، التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري.
0: وفخر.
1: بغينا نديروا واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: مرحبا.
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما

0: يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخل الأطلسي، صحيح.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا
1: أنت
0: زعما
1: شتي،
0: يجي يشوف داكشي على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: نعم
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخل قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح،
0: ما شاء
1: نعم.
0: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح، نعم.
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك، لاسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الأخت نزهة النقرة اللي صديقة ديالي، مستشارة بالبلدية، على حسن الضيافة والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لأنه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، الاستقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر
1: الفرص
0: مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب،
0: المتجددة،
1: هذاك
0: الأحمال.
1: يجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر، في أي مجال، كاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح،
0: للجميع،
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع،
0: أي
1: صح،
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: بهذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. هي
0: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة
1: إيه،
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا دور الأيتام ولا دار المسنين.
1: إذن داك الشق
0: بزاف بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي. ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى.
0: الصراحة آخر مبادرة درنا وربارتاجيتها في فيسبوك وكل شيء، كل شيء زعما علقوا داك الشيء. المهم هذه المبادرة أولا إنسانية لأنها كتخص مقابر يهودية. ترميم ديال المقابر اليهودية هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد ضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدر موروث ثقافي
1: صحيح،
0: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال
1: صحيح وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد زيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تقدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سبت الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله. راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول.
1: طيب،
0: فرص
1: كثيره. استاذه ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، الا عندك شي كلمه نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك استاذ على هذه
1: الاستضافه
0: وعلى اذاعه الجهويه المدينه الداخله، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي، والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري وبدايته بالشأن الوطني، حيث تتواصل المشاورات المرتبطة بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وفي هذا الإطار قرر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال دورة استثنائية تفويض لجنة المشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بمواصلة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. في الشأن الاقتصادي، تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تسجيل أداء إيجابي مع ارتفاع صافي التدفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بنسبة تقارب 65% وفق المعطيات الرسمية. ويعكس هذا التطور استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية مدفوعة بدينامية عدد من القطاعات وبمواصلة تنفيذ برامج تروم تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الأداء في سياق اقتصادي تتطلع فيه المملكة إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات المنتجة وتعزيز دورها في دعم النمو وخلق فرص الشغل وترسيخ موقع المغرب كوجهة استثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. في الأنباء الدولية، تصدر السيناتور اليميني بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية أمس متجاوزا الرئيس لوي ناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وخالفت النتيجة توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس الحالي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال الحربية إلى طريق مسدود. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا

0: هذا الموجز الإخباري بعد لحظات ترافقكم زميلتي هدى أيت عقاب في عدد جديد من برنامج اللقاء المفتوح، ترافقها رجاء حباذ في الهندسة الصوتية وفاطمة الزهراء في الإخراج. متابعة شيقة وممتعة أتمنها لكم، وإلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ونجد سعيد أنني نستضيف ضيفين كريمين. طبعا ذكر اسميهما يحيلنا مباشرة للأدوار الهامة التي تلعبها جمعية أمهات وأباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. طبعا الحديث اللي فرضه اليوم وهو

0: أننا في 5 أكتوبر في 30 شتنبر عفوا في 30 شتنبر كل سنة تحتفي دول جهات وأقاليم المملكة باليوم الوطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ في الارتقاء بمنظومة التربية وتكوينه طبعا. وكيتصادف أيضا أن في 5 أكتوبر كنعيش اليوم العالمي للمدرس. إذا هذو جوج مناسبات مهم جدا ويستحقوا منا عبر أثير إذاعة الداخلة أن نقف عندهما. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام نذكر فقط أن 30 شتنبر كل سنة كتخصص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 30 شتنبر يك أنه يتم تخليد اليوم الوطني الخاص بهذا الشريك اللي أصبح اليوم يعتبر شريك استراتيجي في القطاع ديال التربية الوطنية. وللحديث عن هذا المناسبة وطبعا من خلال جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأسرت أنا جد سعيد أن أستضيف عبر هذه الحلقة سي عبد العزيز تاقي اللي هو نذكر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلميذات وتلاميذ بمؤسساتنا التعليمية بجهة الدخلة وادي الذهب. سي عبد العزيز مرحبا بك.
1: مرحبا أستاذي بارك الله فيك.
0: وبنفس الحرارة كنحيي رئيس الفرع الإقليمي الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ بإقليم وادي الذهب سي عبد السلام بحتها. سي عبد السلام مرحبا بك.
2: مرحبا بك سيدي أحمد ومن خلالك نحييو إذاعة الجهوية الداخلة وكذلك المستمعين ديالها. شكرا.
0: نعم إذن طيب سي عبد العزيز التقية كأننا نوضع المستمعين في الصورة نبغيك تذكر أشنه الهدف أو الدلالة ديال احتفال باليوم الوطني لجمعيات أب أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.
1: شكرا أستاذي العهدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية إلى سمحتي لي كانت صادفوا اليوم العالمي للمدرس وبالتالي لابد أن نحيي السادة الأساتذة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي ونقول لهم بأنكم لستم صفة مهنة وإنما أنتم مرسولون وتحملون رسالة العلم ورسالة التوعية ورسالة بناء أجيال المستقبل. فتحية لكم من كل القلب وتحية لكم يعني كبيرة وكبيرة جدا وأنتم تاج على رؤوس جميع يعني الأسر المغربية في سواء كان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. كذلك السيد الأستاذ الكريم لابد بهذه المناسبة المناسبة اليوم الوطني لجمعية الآباء وجمعية الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ لابد أن نحيي هذه الأسر ونبارك لهم هذه المناسبة ونقول لهم فعلا أن المشرع المغربي اعترف بالدور الحقيقي الذي تلعبه جمعية الآباء داخل المدارس المغربية وكذلك هي صوت لكل أسرة ولكل أم ولكل أب الذي تنقل هموم هذه الأسر إلى المدارس ديالنا وإلى الجهات المسؤولة من أجل المحافظة على يعني مصلحة التلاميذ داخل المدرسة. وكذلك لابد أن نؤكد على أن المشرع المغربي ومن خلال مرسوم قانوني يعني أطر تنظيميا يعني أهمية الأسرة داخل المنظومة التربوية بل أصبحت الأسرة شريك أساسي في تعلمات الأبناء ديالها وكذلك حتى في اتخاذ القرار فيما يخص التوجهات والتعلمات ديال الأبناء ديالها. وبالتالي فإحنا يعني يحصلنا الشرف بطبيعة الحال أن يكون المشرع أعطى الأهمية لهذه الجمعيات لما تلعبه من دور كبير داخل يعني داخل المدرسة المغربية. شكرا.
0: جميل. طيب إذن سي عبد السلام بالنسبة لك تحدث عن الدلالة أكيد الأدوار اللي تلعبها جمعيات المجتمع ديال جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ لا يخفى على أحد اليوم القيمة اللي عندها وهذا علاش ندار لها هذا اليوم الوطني لأن عندها ثقل وعندها دور كبير جدا.
2: شكرا سيدي احمد. غير نفتح واحد القوس قبل ما نجاوب على السؤال ديالك. انا بدوري كنهنئ الساده والسيدات الاستاذات والاساتذه باليوم العالمي للمدرس.

0: ونقول لهم كممثل للأسرة على مستوى الفرع الإقليمي نبارك لكم هذا اليوم اللي هو يوم كيبقى بالنسبة لنا احنا شي حاجة اللي يعني وسام على رؤوسنا، لأن الرسالة اللي كتأديه هي رسالة نبيلة جدا اللي هي التدريس. والتدريس الحمد لله أنتم يعني أنتم اللي كتنوروا عقول أبنائنا، فتحية لكم ونبارك لكم عيدكم هذا، ونتمنى لكم إن شاء الله أعياد وأعياد. اليوم قبل من نجاوب على السؤال ديالك سيدي أحمد، اللي هو احنا بصدد مناسبتين، المناسبة الأولى اليوم الوطني لجمعية الآباء، وبالمناسبة نبغي نحيي جمعيات الآباء على الصعيد الوطني وجمعيات الآباء على الصعيد الجهوي اللي احنا فيه. وكذلك بالنسبة للأدوار التي تلعبها جمعيات الآباء، جمعيات الآباء اليوم في إطار حتى المرسوم اللي جاء يعني عندها أدوار طلائعية، ومن هنا كيأتي أن دور تكوين الجمعيات على أساس أنها تكون واعية بهذه الأدوار، لأن جمعية الآباء تعطاتها صفة كبيرة، صفة شريك استراتيجي.
1: فهو هذا دلالة قوية.
0: يعني هنا هذا المشرع ماشي غير الحق وضعه كصفة شريك استراتيجي. دورهم دور كبير وكبير جدا، لأن الدور اللي كتلعبوا الجمعية هو صلة وصل بين المؤسسة والأسرة. وخصوصا في هذا المجال ديال التعليم، يعني فيه واحد العديد ديال المجالات اللي تخدم فيهم جمعيه الاباء. الا نتكلموا على المدرسه نتكلموا على جميع الفئات ديال المجتمع، هناك فئات فيها ايتام، فئات يعني طبقه هشه،
1: صوره مصغره للمجتمع،
0: صوره مصغره للمجتمع. وبالتالي الجمعيه اللي كتعرف ويكون عندها إلمام بالدور الحقيقي ديالها هي التي تكون منخرطه بشكل ايجابي
1: صحيح.
0: داخل المؤسسه من خلال عقد لقاءات تواصليه مع الاسر، من خلال يعني واحد التقارير تبيانيه على جميع التلاميذ. الان راح النيابه العامه تتلعب دور، يعني لا احنا ما يشرفناش اننا نشوفوا واحد العديد ديال التلامذ هم مشروع حضر مدرسي ونعود نمشي ونجيبوهم بالقوة، لا صح. خاصنا بالعكس، هذه الحالات خاص الجمعيات أنهم تكتشفوا بكري من مبدأ أنهم مشروع هذا المدرسة، ونخدموا عليهم بالعكس على أساس أننا نواكبوا هذوك الوليدات ما هو نفسي اجتماعي كيف ما كان. يعني
1: وهذا كيبين سي عبد السلام غير من خلال هذا الشيء اللي قلتي، أن فعلا راه الناس لا الذكور ولا الإناث اللي كيشتغلوا في جمعيات ديال الآباء راه كيدي لهم واحد الوقت كبير، بالإضافة أصلا أنه عمل تطوعي، ولكن راه كيستنزف من وقتهم، يقدر يكونوا اللقاءات بالليل، يكونوا راه بصراحه زعما انا كنحيي رؤساء وافراد المكاتب ديال جمعيات اباء وامهات، لان كيأدي وسي عبد السلام واحد الدور اللي بصراحه هذه فرصه اننا نقولوا هذه الحقيقه، راه كيضحيوا بكل ما في الكلمه من معنى. علاش كنقول هذا الكلام؟ بمعنى فاش يطلبونا في شي حاجه نستجيبوا اليوم.
0: صحيح. اضافه الى هذا الشيء سيدي احمد، هو الحمد لله احنا هيكلتنا واضحه، عندنا جوج رؤساء، رئيس فرع جهوي ورئيس فرع إقليمي، بالإضافة إلى ممثلين مجلس إداري اللي هما ثلاثة، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي. بمعنى احنا كنلعبوا في واحد الإطار تنظيمي واضح، يعني القضايا التي تهم الإقليم كنشتغلوا عليها داخل الإقليم ونرفعوها للجهات التابعة للإقليم، والقضايا التي تهم الجهة فكنرفعهم طبيعة الحال إلى الفرع الجهوي. وبالنسبة للممثلين المجلس الإداري فجميع القضايا تدرس على أساس الدورات التي تعقد ديال المجلس الإداري اللي كديروا الوزارة، فتا هي كذلك كاين قضايا اللي كنترفعوا عليها أمام الوزير مباشرة. بمعنى احنا في إطار هيكلة
1: صوت الآباء والأمهات.
0: صحيح،
1: أمور
0: هذا هو علاش. والبارح فعلا عطينا انطلاق البرنامج الحمد لله بمناسبة اليوم الوطني لجمعيات الآباء، عطينا البرنامج السنوي وانتخبنا اللجان اللي غتسهر على هذا البرنامج، يعني داك الشيء درناه في واحد الإطار تنظيمي اللي غادي نشتغلوا كاملين في قالب تنظيمي واضح. ومن طبيعة الحال هادشي كامل
1: احتفلتوا بهذه المناسبة في مقر ديال الأكاديمية،
0: في مقر الأكاديمية. وبالمناسبة نبغي نشكر السيد المدير الأكاديمية اللي فتح لنا الأكاديمية وحضر معنا ونوه بالدور اللي كتلعبوا جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ، وبالتالي هذه محطة وفيها رسالة.
1: جميل في السيد المدير أنه أصلا فاعل جمعوي معروف.

0: وهكبت هذاك الحفل، وبطبيعة الحال ضم رأيي وشكري كذلك للسيد المدير الأكاديمية وحتى جميع الأخوات والإخوان أعضاء الجمعيات اللي حضروا بهذه المناسبة. وبطبيعة الحال احنا دائما هذه المناسبة كنطلقوا فيها واحد البرنامج اللي هو سنوي وداخل في إطار استكمال التعلمات ومواكبة يعني التعلمات ديال التلاميذ، بالخصوص أن جمعية الآباء هي فعلا، ونؤكد ونؤمن على أن جمعية الآباء هي شريك حقيقي للمدرسة المغربية، ولا يمكن أن تعمل المدرسة المغربية بمعزل عن جمعية الآباء، بل أكثر من هذا أن جمعية الآباء لم تعد هي شريكا ماديا، إنما هي تعتبر شريك تربوي داخل أي مؤسسة، بل أكثر من هكا المشرع المغربي والوزارة الوصية على القطاع أعطت للجمعية واحد دور مهم داخل المؤسسة، بمعنى أنها كتحضر في جميع المجالس التربوية والإدارية داخل المؤسسة، وتصنع بل وتشارك في إعداد برنامج ديال يعني مشروع البرنامج المؤسسة يعني كتخدم فيه. وبالتالي فأنا كنقول بأن إذا كان هناك واحد التعاون واحد التكامل واحد الثقة ما بين الأسرة والمدرسة، لابد أن تكون هناك نتائج ممتازة، وبطبيعة الحال
1: وهي مفروضة أصلا ذاك التواصل بين
0: نعم وستنعكس هذه النتائج على التلميذ وعلى الأبناء ديالنا. السي العهدي والأستاذ المحترم، أنت خبر مني في هذه الأمور لأنك كذلك نحتفل بك، أنت أستاذ ومعلم ديالنا والحمد لله كنت يعني في إطار واكبتي هذه القضية ديال التعليم. أنا كنقول بأن التعليم واحد الورش واحد المشتل، وانا حضرت معك شحال من مره وكتقول بان هاد المدرسه هي مشتل ماشي ديال واحد. وبطبيعه الحال ان ان ان ان التعليم الان ما بقاش ديال الوزاره،
1: صحيح هو قضيه جماعيه ومجتمعيه.
0: نعم صحيح، لان خصنا نهيئوا جميع الظروف لهذا
1: الطفل،
0: كل شيء معني وكل شيء راه ولده كيقرا في ديك المؤسسه. وبالتالي فهذاك الدور اللي كتلعب جمعيه الاباء داخل المؤسسه، ونحيي جميع الاخوان والاخوات الذين يشتغلون في هذا المساله هذه.
1: ونبغي فقط نشير لهذه المساله ديال كل شيء معني، نعطيك مثال بسيط. اليوم تلمد في بعض المستويات مثلا في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي كيحتاجوا في إطار توجيه، راه يقدر يجي طبيب سواء عنده ولاد ولا ما عنده ويجي ويعطيهم يقول لهم المجال ديال الطب الأفاق ديالو إذا كان شي تخصص، كذلك مهندس، كذلك جميع الحرف جميع الوظائف فماليها الناس اللي كي المؤسسة تفتح الأبواب ديالها من أجل التعريف بداكشي اللي كيمارسه هو. إذن راه الجميع معني.
0: صحيح، هو في الحقيقة السي العهدي أنا دابا كنتصور،
1: وأنت براسك كدير حصص مع فرص تانية الفرصة الثانية.
0: أنا دابا كنتصور لو فعلا خدينا هذا الامر بجديه، انا المدرسه ديالنا غادي تكون واحد تكون مصنع، لان الى جا الطبيب جا مهندس كل واحد كيدير واحد البصمه ديالو، كون على يقين بان تكون المدرسه المغربيه
1: ولو يعطي خمس دقائق من الوقت
0: المدرسه المغربيه غادي تكون مدرسه جذابه، ان التلميذ ما يسخش باش يخرج منها. وانا كنشوف دابا يعني الحمد لله ونشكر بها ونتمن بالعكس ونشيد بهذا ما قام به صاحب الجلاله بالنسبه المناطق الجنوبيه خصوصا الداخله، افتتاح واحد العدد ديال المؤسسه ديال التعليم العالي
1: واصبحت قبله جامعيه
0: ما شاء الله. ملي كنمشيو نزوروها كنقولوا ما يمكنش، واش هادشي نيت عندنا في الداخله؟ فهذا يعني يبشر بالخير،
1: وكيسهم في تقريب الخدمات التربويه للساكنه ديال
0: نعم.
1: راه حي تلقى فيه مدرسه ابتدائيه فيه ديال رياض الاطفال ابتدائيه اعداديه ثانويه، وهذا راه
0: نعم.
1: ميزه.
0: اذا حنا غير معذورين،
1: صحيح
0: غير
1: لا عذر لنا
0: باش اننا نقولوا بان الوليد ديالنا ما خصهم يكملوا التعلمات ديالهم، بالعكس خصنا نسهروا كل واحد من حيثه على اساس اننا فعلا نخرجوا واحد النموذج اللي هو ولد الداخله، واحد النموذج
1: وأطور اللي غيتكون قاره لجيلنا.
0: صحيح
1: نعم صحيح. طيب سي عبد السلام، اكيد تكلمنا بان هذه الجمعيات هي اليات اللي او لا بعباره ادق هي صوت ديال الاباء والامه، اشنا هي اهم الملفات اللي كتشتغلوا عليها بالنسبه للاقليم والذهب؟ وطبعا بالتنسيق مع الفرع الجهوي.
2: صحيح، شكرا سي احمد. احنا الملف اللي كان له اهم الملف

0: اللي كنشتغلوا عليها، خاصة احنا الآن الرهان اللي رافعين هو هيكلة جميع الجمعيات. احنا لم يعد مقبولا أن مؤسسة تكون بدون جمعية،
1: صحيح.
0: لم يعد مقبولا، لأن الرهانات اللي كاينة لا في هذا الإطار إصلاح التعليم ولا، يعني احنا خصنا نتكلموا عن الهيكلة.
1: صحيح.
0: بمعنى هذا في الحقيقة واحد النداء، أنا وهذا شكر أنا بنوجهه للسيدات والسادة المدير المؤسسات التعليمية، يعني تبارك الله تتعاونوا معنا ومشكورين
1: على أبوابهم طبعا
0: على هذا سميتو. وبالتالي احنا راه ما جايينش، احنا جايين نكونوا إضافة، بل إضافة
1: تكامل
0: تكامل. علاش؟ لأن احنا بغينا مخاطب داخل كل مؤسسة تعليمية. هنا هذا أهم ملف عندنا هو كل مؤسسة تكون فيها جمعية الآباء. من ثم عاد كنمروا يعني المشاكل والملفات اللي كتكون كثيره، وبالتالي كنخدموا على الملفات اللي ذات اولويه. كاين عندنا هذا الملف ديال الهدر المدرسي هو اكبر ملف، وهذا بطبيعه الحال طرحناه مع الاخوان، وعلى اساس اننا هذا الدار واحد اللجنه ديال الرصد، ومن خلال الاداره يعني الحالات نرصدوهم ونواكبوهم ونتبعوهم. هذا اصعب ملف. إلا قلصنا من عدد الهدر المدرسي غنكونوا خطينا واحد الخطوة إيجابية جدا، لأن الدولة ما يؤرقها رأي حالة هدر مدرسي بمعنى مؤشر في التنمية. هذا مؤشر سلمي،
1: مشروع واحد الفئة اللي مضرة للمجتمع.
0: صحيح.
1: نفسها بعد عدد المجتمع،
0: لأن وحنا عندنا عديد الفيدرالية اشتغلت على عديد ديال الحالات ملفات في هذا الشأن، منهم من الآن صبحوا أطر في الفندقة، كانوا احتضنتهم الفيدرالية، وأكثر من هذا يعني حتى المجالس منتخبة مشكورة على الدعم ديالها. بمعنى أن خاصة اللي يخدم أما راه كل شيء
1: مشكل. الجمعيات الجانب القانوني تقضي أمورها،
0: كل أمور
1: تجدد وتأسس طيب سي عبد العزيز، سمعت عبد السلام شار الهدر المدرسي، وفعلا عندي أنا جوج ملفات دائما عرفتها مؤرقة وحارقة ومقلقة، هما جوج، كاين الهدر المدرسي والتعثر الدراسي. اشنو الدور اللي كتقوم به الفرع الجهوي الفيدرالية الوطنية في هاد جوج الملفات اللي هما بصراحة مهمين جدا؟
2: بطبيعة الحال جيتنا النقطة
1: عرفت،
2: والجرح الجرح الذي نعاني منه هو ان التلميذ ديالنا ما كيحاولش ما امكن باش انه يكمل الدراسه ديالو. وبالنسبه لنا دائما احنا كنعتبروا بان اي طفل انقطع عن الدراسه ديالو فقنبله موقوته في المجتمع، وبالتالي فلهذا دائما كنقولوا وكنوجهوا النداء لجميع المتداخلين باش اننا كنا نتحملوا المسؤوليه في هذا الشان هذا. لان المشكل استاذي هو ان ملي كنتلاقوا واحد الاسره تعيش الهشاشه، ولا الظروف ديال العيش ديال الاسره اللي كتلقى الاب والام بجوجهم كخدامين، وبالتالي كيبقى داك التلميذ هو عرضه للشارع وما كاينش اللي ياخذ بيديه على اساس انه تتم المواكبه ديالو لاستكمال الدراسه ديالو. هنا كتجي الدور ديال جمعيه الاباء وبطبيعه الحال الدور ديال الفيدراليه لرصد هذه الحالات ومواكبتها، سواء داخل المؤسسه او خارج المؤسسه. وبالتالي فجمعيه مشكوره كنحاول ما امكن احنا في البرنامج ديالنا درنا على ان هذا الملف ديال الهدر المدرسي سنشتغل عليه، يعني ابتداء من دجنبير الى مارس، لان في هذه المرحله هذه كتكون مرحله حرجه انه التلميذ ما كيقدش يحضر الفروض ديالو تيبدا يتهرب وكذا، وبالتالي خصنا ندخلو في هذه الفتره هذه من اجل مواكبته ومحاوله انه نحاولوا ندعموه على اساس انه ما تكونش عنده مشكل في التعثر. حتى الا كانت عنده مثلا عنده تعثر في المواد الاساسيه ولا في التعلمات الاساسيه، اننا ناخذو بيديه باش انه يحاول ما امكن يتجاوز هذه المرحله. ثم ان كاينه قضيه اخرى مهمه جدا نشتغل على من بين الملفات المهمة جدا، هو يعني عقد لقاء التواصل وتحسيسية للأسر، لأن هناك واحد العادات ديال الأسر فقدوا الثقة في المدرسة المغربية، تيقول لك لا واش غيدير بالقراية وكذا، وهذا كلام خطير جدا، كلام خطير.
1: حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يكرسون هاد الأشياء اللي هي سلبية وخطيرة جدا.
2: صحيح. أنا كنقول بأن الإنسان الذي في يده شهادة البكالوريا ولا شهادة الإجازة ولا أي شهادة من بعد البكالوريا، هذا يعني كتكون عنده واحد القيمة. إلا كان دابا فرص الشغل، ملي كيقولوا لك جيب لنا

0: الشواهد اللي عندك وتيطلبوا منك حتى الدور ديالك داخل المجتمع، تيقول لك واش اش من اعمال درتيها على المستوى الاجتماعي، واش دخلتي شي جمعيه، واش عندك شي نادي وكذا. هذه من بين الامور الان في الفرص في القضيه كيقولوا كيمتحنوا عليها وكياخذوها بعين الاعتبار، والسلوك ديالك المجتمعي ثم الشواهد ديالك. اذا كيفاش انت كتقلب على شغل بدون شهاده؟ راه الان حنا اصبحنا في واحد العصر اللي يعترف بالشواهد، وبالتالي انا كنادي جميع الاسر وجميع المعنيين اننا الله يجزيكم بخير نتعاونوا على اساس ان الحد الادنى للتلميذ ديالنا هو الحصول على البكالوريا. انا ذاك له كامل الحق.
1: هي اللي كتفتح لي افاق.
0: نعم.
1: طيب سي عبد السلام، اكيد فاش كنقولوا التنشئه الاسريه والاجتماعيه كتحضر لنا الانثى سواء الام والمربيه كواحد الفئه اللي هي مهمه لست ادري الى اي حد داخل الفرع الاقليمي او حتى الفرع الجهوي ديال الفيدراليه الوطنيه الى اي حد ان دور المراه مهم جدا داخل هذه الجمعيه، وحنا كنعرفوا علاقتها اصلا بالتربيه وكاننا بها اقرب وجدانيا لهاد التلاميذ والتلميذات.
2: شكرا سي احمد. بالمناسبه نبغي نحييو جميع النساء اللي معنا اللي في الفيدراليه،
1: وكفاهن فخرا ان صاحب الجلاله عين المنصوري هي رئيسه الحكومه. هذا راه تشريف كبير من صاحب
2: صحيح
1: الجلاله.
2: صحيح صحيح. اذا الان هنا تيبان دور المراه. هي المراه سيدي احمد قال لك هي المراه مدرسه اذا اعددتها
1: اعددت شعبا طيب
2: طيب الاعراق، بمعنى
1: ومعروفه كتخدم بجديتها ومثابره
2: تماما، لان راه هذيك الام اللي في الدار راه ماشي هذاك، راه الدور ديالها راه كبير
1: صحيح،
2: باش تسهر على الوليدات وعلى اللبس ديالهم ونظافتهم والحرص على انهم يمشيوا في واحد الوقت كافي يكونوا، يعني هنا راه ماشي سهله الدور، غير هذا بوحده كافي. ما بالك انها هذه الام هي عضوه في جمعيه الاباء وكتوازي ما بين عمل البيت والعمل ديال التطوعي وكتكون ناجحه فيهم كامل، بمعنى هذه مكانه متميزه للمراه. من هنا كنحييو المراه حقيقه. صحيح. على ادوار في عدم وجودها بان راه كاين نقص اكيد في اي قطاع كيف ما كان،
1: ولاحظت فعلا بان كاين تشجيع لان متواجده في جميع هاد الهيئات، لا على مستوى الفرع الجهوي لا على مستوى الفروع الاقليميه، وهذا مهم جدا بصراحه.
2: وانا كنحييهم لان كتوجد فيهم الحماس، كتوجد فيهم يعني كيبغيو يعطيو كيبغيو يحسوا بانهم فعلا كيأديو شي دور داخل المؤسسة، وهذا
1: إذا تحية لهم وبغينا المزيد منهم، لأن إلى تعاونوا معنا الأمهات سواء مع الفرع الجهوي ولا مع الفروع الإقليمية كون على يقين، لأنهم اللي كيكونوا مع ما عادة الآباء لا نعمم الأغلبية كيكون مشغول ولكن الأم هي المعول عليها في تنجح هاد الأهداف اللي عند الفرع الجهوي الفيدرالية الوطنية وحتى الفرعين الإقليميين.
2: راهو شوف احنا كنعطيك واحد الملاحظه، انا دائما هذه كنعايشها يعني على مدار سميتو، ف باللي كتجي لعند المؤسسه غالبيه اللي كيرافقوا ولادهم هم امها.
1: صحيح، حتى في الامتحان الشهاديه كتلقاهم يتجمهرن قرب
2: تمام. حتى في الجموع العامه ديال مثلا داخل المؤسسات ولا شي لقاء تواصلي كتوجد نسبه الرجال لا تعادل 10%.
1: وكيكونوا
2: بالتالي هنا كيكون ما شاء الله يعني كيبان اهميه المراه. صحيح. ودورها وحضورها والالمام ديالها بالقضايا ديال ولادها والمتابعه ديالهم، بل اكثر من هذا المساهمه ديالهم الايجابيه في كون انهم يكونوا عضوات في جمعيه الاباء وكيأديوا واحد الدور اللي هو صراحه مشكورين عليه. وحنا كرؤساء ما علينا الا نأيدوهم ونشكرهم وكنشدوا بيدهم بطبيعه الحال، لان المراه راه فيها الاخت وفيها الزوجه. صحيح. وفيها العمه وفيها الخاله
1: وعندها افكار وكتساهم وكتنخر.
2: صحيح صحيح.
1: طيب سي عبد العزيز، ما سخيناش بالحديث الا عاد فيه رساله منك في ختام هذه الحلقه.
0: شكرا استاذي، وفي الحقيقه باش غير واحد الاضافه للدور ديال المراه المغربيه داخل المؤسسات التعليميه، هو دور جوهري بل أكثر من هكا هذاك الاحتضان. بالعكس أنا ملي كنشوف النساء يعني بجنب المؤسسة كنقول الحمد لله أن هاد النساء عندهم غيرة على وليداتهم عندهم وعندهم غيرة على أن يحتضنوا هذوك الأبناء ديالهم لأنهم محتاجوا لهذوك الاحتضان. ونحن في الاحتفال ديال اليوم الوطني لجمعية الآباء عندنا واحد

0: رئيسة الجمعية تزاد عندها واحد المولود، نبارك لها
1: مزيان مزيان ليها.
0: وصفطت لنا البنت ديالها من باش انها كل الحضور ديالها كاين، فنبارك لها ونبارك لجميع الامهات على يعني انه هما كما قلت هما المصدر ديالنا كامل،
1: تمام
0: المصدر ديال الحياه، هما هاد الامهات هما هاد النساء، فنشكرهم شكرا جزيلا كما قال السيد المدير الاكاديمي ان دائما يعني يتمم المجهودات ديال المرأة المغربية داخل المؤسسة التعليمية. فإن كانت هناك رسالة أنا أقول بأن نقطة الالتقاء ما بين المدرسة والأسرة وجمعية الآباء هو التلميذ. هناك قانون أطر هذه العلاقة 1751، قانون الإطار أطر هذه العلاقة وهضر على المدرسة المغربية والأستاذ والتلميذ، والمرسوم جاء يعني ليوضح العلاقة ما بين جمعية الآباء والمؤسسات. إذن من ناحية التشريعية والقانون كل الحمد لله كل شيء موجود، فالذي نطلبه والذي ننشده هو أن يكون هذا يعني هذا الدور الحقيقي اللي تعطى اللي اعطى المشرع لهذه الجمعيات، أنه ينزل على أرض الواقع، أن نشاركه حقيقا نشاركه،
1: وهذا لا يتطلب إلا الإنخراط،
0: خص الإنخراط هذاك الإنخراط والتواجد ديالنا داخل المؤسسات، هذاك المدير وهذاك الأستاذ وهذاك الحارس العام غادي يعتز بأن ان فعلا كاين واحد اخر كيهز معاه الهم، غادي يعترف بداك المجهود، لان شحال من واحد وحنا كنتعاملوا مع واحد الفئه صعيبه، واحد الفئه اللي هي فئه تعيش واحد الفتره من السن ديالها حارج، وبالتالي خص اللي يعاون وخص هذاك. وانا كنظن بان جمعيه الاباء ملي كتدخل في شي حاله من الحالات مثلا عصيبه شويه في المؤسسه دائما كتجي يعني كيجي الحل سهل، كتلقى مثلا شي تلميذ ما باغيش يكمل قرايته وكذا، ولكن ملي كتدخلنا ما تليش كتدخل كاستاذ ولا كتدخل كاب يعني باغي لهذاك التلميذ وكيقول واه مال هذا السيد هذا جاي وانا دافع على مصلحتي وكذا. وبالتالي في الدور ديال جمعيه الاباء انا ديما كناكد عليه دور مهم جدا، ونطالب جميع المؤسسات ديالنا اللي ما عندهاش جمعيه الاباء على اساس اننا تنظم لنا جمع العامه ودير جمعيه الاباء، لان مساعد مهم جدا داخل المؤسسه. ومره اخرى نشكر السي العهدي ونشكر الاذاعه الجهويه على هذه الفرصه هذه.
1: مرحبا بك، حنا كنحيوك انك دائما تلبي الدعوة دون تردد، وفي أي وقت نناديك. سي عبد السلام، بغيتك أنت الرسالة ديك توجهها للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ.
2: شكرا سي أحمد. أنا الرسالة اللي بغيت نوجه للآباء هو إحنا كتعرف الداخل السيد أحمد كتسهر واحد الوقت متأخر من الليل، وهذه نقطة سلبية
1: تماما
2: في, في, في الأسرة. أنا من, من, من خلال هذا البرنامج بغيت نوجه لهم واحد النداء على أن النوم المبكر
1: صحيح،
2: والتقليل من استعمال خصوصا الهواتف الذكية
1: تماما،
2: هذا تيار من عوامل اللي في الحقيقة اللي كتأثر على الوليدات. وثانيا الاستيقاظ البكري ويعني ومتابعة الوليدات فيما يخص عملية ديال الإفطار إلى الملبس إلى خروج المؤسسة. إلى طبقنا هذه القواعد كون على يقين بأن التلميذ إلا مشى في ظروف مزيانة غيمشي أكيد غيكون.
1: إذن هنا الدور ديال الأسرة في المراقبة والتتبع، وهذا الشيء اللي شرتي ليه راه نافع تربويا اجتماعيا إنسانيا وصحيا.
2: صحيح.
1: اجتماعيا علاش؟ لأن الأغلبية ديال الانحرافات من تدخين من كذا راه كيجي غير في ذاك لأنهم كيجلسوا إلى وقت متأخر برا في الشارع، والشارع راه في الليل فيه غير المشاكل.
2: وسي أحمد ما زرعناه اليوم نحصده غدا.
1: تماما.
2: يعني الأسرة لبغات في الأخير تفرح ويحصلوا لذات على نتائج اللي غتفرحهم هما أولا كأسرة بحكم أن أولادها، وثانيا أن هاد العمل اللي إحنا وول هاد الإطار التنظيمي اللي تكلمنا عليه بالنسبة للأسرة ودورها المحوري في في في, في هكو هاد الرسالة هذه، أنا بغيتهم ياخذوا بهاد الشكل. ما بغيناش حنا نجيو حتى الاخير وندمو حيث لا ينفع الندم. يعني نتبعوا القواعد اللي هي اساسيه التي تؤدي الى سبيل النجاح والحصول على نتائج اللي غتفرحنا كاملين. لان فاش كنجيو في اخر السنه وكنديروا حفل التمييز راه كنديروه للمتميزين. ولا بغيتي ولدك يكون متميز لابد لك من احترام هذه القواعد وهذه الاسس اللي هضرنا عليها،
1: وهي اصلا من الادوار الروتينيه العاديه لاي اسره. راه ماشي كيطلب الانسان شي حاجه غريبه، بالعكس ولدتي ولادك تحمل المسؤوليه ديالك انك تراقبهم، وهكا كتعاون حتى المؤسسه وكتوفر لذوك الاساتذه وليدات ومنات اللي هما عندهم واحد التربيه اللي كتساعدهم حتى هما يلقنوا ليهم ويعطوهم العلم ديالهم بطريقه اللي هي سلسه وغير معقده.
2: وحتى خصوصا التوصيه ديال السيد المدير الاكاديميه اللي الان لهذا، فيعني الباب كيتسد مع التوقيت مباشره كي تعلن على، بمعنى راه ما بقاش غيتفتح الباب لاي تلميذ متاخر.
1: رجعنا للتوقيت اللي هو بيولوجي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه له، وبالتالي ما بقاش شي اشكال لي.
2: يعني دابا حنا امام هذا قانون، وبالتالي حنا عندنا كما قلنا نحترموا هذه القواعد على اساس اننا ما نتعارضوش مع القانون.
1: صحيح. يعني نربيو حتى الشخصيه راه فاش كتجي في الوقت، راه من بعد فاش تخدم في شي وظيفه ولا عندك شي مشروع تجاري ديال، راه الا ما كنتي ولفتي من الاول غيتبقى ديما داك الفجر يجيك صعيب، الفياق بكري صعيب، هذا كله كيرجع لان ما كنتيش طاب في التربيه ديالك داخل الاسره. وبالتالي خص يعرفوا الاباء والامهات اولياء امور التلميذات انهم راه كيهيئوا داك الابن ولا ديك البنت للمستقبل، وفيه وهو الرابح الاكبر، راه ماشي هما. صحيح. وإلا غادي يوقع العكس.
2: بالمناسبة نبغيو نشكروا الإذاعة ديال الكهرباء الجوية على الاستضافة، وديما الحمد لله كتستدعيونا.
1: وحتى أنتم كان فيهم مجهوداتكم. إذا بصراحة تحية لكل الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في يومهم الوطني. في الحقيقة لا يستحقون فقط يوما واحدا، ولكن كل سنة أيامها أيامهم، لأن هادو ناس اللي كيقدموا خدمات وكيساهموا في التربية ديال المجتمع. ختاما كنحيي ضيفي الكريمين سي عبد العزيز التقي اللي حضر بصفته رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. وكنحيي بنفس الحرارة سي عبد السلام بحتة اللي حضر بصفته رئيس الفرع الإقليمي لوادي الذهب التابع تحت لواء هذا الفيدرال الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية أباء وأمهات وأولياء

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام حصة هذه الحلقة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير، الداخلة لكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة أيوب حلمان، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم والنبيكم. إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجماعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الاثنين 23 ربيع الآخر الموافق لخامس أكتوبر. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا وسبعة وخمسين دقيقة، العصر في تمام الرابعة وخمسة عشر دقيقة، المغرب عند حلول السادسة مساء وإحدى وخمسين دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء وثمان وخمسين دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 24 ربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر سينادى له عند حلول الساعة الخامسة صباحا وثمان وثمان.

0: 30 دقيقة والشروق في تمام 6 صباحا و55 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار.

0: بسرعة، هو عيط على هذا النمرة.
1: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
3: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك.

0: الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: هنا دخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. جددت دول مجلس التعاون الخارجي الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. وشددت الدبلوماسية أمام أعضاء اللجنة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بالإضافة إلى ذلك دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. لقي شخصان مصرعهما فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء فيضانات واسعة نطاق نجمت عن تساقطات مطرية غزيرة واستثنائية تضرب منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد. وأفادت أجهزة الإنقاذ بأن الضحية الأولى لقيت مصرعها في توردرا إثر انهيار جدار داخل مخيم للتخييم، فيما عثر على رجل آخر متوفيا بعدما حوصر داخل مرآب تحت أرض تابع لمسكنه في مونتو رينيس ديل فاليس. وأمام الارتفاع السريع في منسوب المياه أصدرت الحماية المدنية عدة تنبيهات طارئة عبر الهواتف المحمولة للسكان للتحذير من خطر وشيك لفيضان نهر بيسوس. أعلن البنتاغون أمس الأحد أن الجيش الأمريكي سحب جميع قاذفاته المنتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية والتي باتت تعتبرها السلطات البريطانية هدفا لمخطط اعتداء إرهابي محتمل. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن جميع القاذفات المعنية عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة. وجاء في البيان: يمكننا تأكيد أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة دون تقديم تفاصيل أخرى. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من توقيف 5 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي بالقرب من القاعدة. في الخبر الرياضي، تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد على أرضية ملعب طنجة الكبير. وسجل هدف المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 35، فيما وقع هدف المنتخب المالي كوسو ديارا في الدقيقة 77. إذن إلى هنا نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري الموجز. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 5 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم.

0: الجنوب، ويرتقب نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسي الكبير والمتوسط، فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة وأمطار ضعيفة ورعد محلي. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب المهدية. المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الاثنين 23 ربيع الآخر الموافق لخامس أكتوبر. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا وسبع وخمسين دقيقة، العصر في تمام الرابعة وخمسة عشر دقيقة، المغرب عند حلول السادسة مساء وإحدى وخمسين دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء وثمان وخمسين دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 24 ربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر سينادى له عند حلول الساعة الخامسة صباحا وثمان وثلاثين دقيقة، والشروق في تمام السادسة صباحا وخمس وخمسين دقيقة. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

الخول رخص وباعوه تلخو اللي يبدلخوه هلا لا لا لا بنادم را شيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو ويكذبو هلا لا لا لا شوف

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: dolce come
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي ها هو شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: الحادية عشر صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية في داخلة، موعد العرض الإخباري المفصل.
6: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. دول الخليج العربي تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.

ترفع الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات 10%. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. جددت دول مجلس التعاون الخليجي الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. وشددت الدبلوماسية أمام أعضاء اللجنة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بالإضافة إلى ذلك دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل ارتفاعاً بنسبة 10%، كما ارتفع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات بنسبة 10.9% خلال الفصل الثاني من سنة 26 و2000. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية برسم الفصل الثاني من سنة 26 و2000 أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات يعود أساساً إلى ارتفاع القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال للطاقة وزيوت التشحيم ب 53.1% وفي الموارد الخام من أصل معدني ب 97% وفي أنصاف المنتجات ب 4.6% وفي مواد التجهيز الصناعية ب 1.2% وفي مواد الاستهلاك ب 0.8% وفي المواد الخام من أصل حيواني ونباتي 4.1%. في المقابل سجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطية للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ومواد التجهيز الفلاحية انخفاضا على التوالي ب 0.6% و 3.3% مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات. لقيا شخصان مسرعهما فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء فيضانات واسعة نطاق نجمت عن تساقطات مطرية غزيرة واستثنائية ضربت منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد. وأفادت أجهزة الإنقاذ بأن الضحية الأولى لقيت مصرعها في تورديرا إثر انهيار جدار داخل مخيم للتخييم، فيما عثر على رجل آخر متوفيا بعدما حوصر داخل مرآب تحت أرض تابع لمسكنه في مونتورنيس ديل فاليس. وأمام الارتفاع السريع في منسوب المياه أصدرت الحماية المدنية عدة تنبيهات طارئة عبر الهواتف المحمولة للسكان للتحذير من خطر وشيك لفيضان نهر بيسوس. أعلن البنتاغون أمس الأحد أن الجيش الأمريكي سحب جميع قاذفاته المنتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية والتي باتت تعتبرها السلطات البريطانية هدفها لمخطط اعتداء إرهابي محتمل. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن جميع القاذفات المعنية عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة. وجاء في البيان: يمكننا تأكيد أن جميع القاذفات
الاستهدافات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكية البريطاني فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة دون تقديم تفاصيل أخرى. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من توقيف 5 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي بالقرب من القاعدة.

0: ونختم هذه النشرة بالخبر الرياضي. تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد على أرضية ملعب طنجة الكبير، وسجل هدف المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 35، فيما وقع هدف المنتخب المالي كوسو ديارة في الدقيقة 77. بالخبر الرياضي نكون قد استنفدنا محتوى هذا العرض الإخباري المفصل. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. دول الخليج العربي تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ارتفاع الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات 10%. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم نبل المرافقة وطيب المتابعة. هنا الدقلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 5 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس، مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، ويرتقب نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسي الكبير والمتوسط، فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة وأمطار ضعيفة ورعد محلي. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية. المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم. الاثنين 23 ربيع الآخر الموافق لخامس أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة، العصر في تمام 4:15 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و51 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 24 ربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر سينادى له عند حلول الساعة 5 صباحا و38 دقيقة، والشروق في تمام 6 صباحا و55 دقيقة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار

السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: عم راسك اش درتي بقضيتك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا شوى وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: هنا دخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. جددت دول مجلس التعاون الخارجي الجمعة الماضية بنيويورك تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. وشددت الدبلوماسي أمام أعضاء اللجنة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد بالإضافة إلى ذلك دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. لقي شخصان مصرعهما فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء فيضانات واسعة نطاق نجمت عن تساقطات مطرية غزيرة واستثنائية تضرب منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد. وأفادت أجهزة الإنقاذ بأن الضحية الأولى لقيت مصرعها في توردرا إثر انهيار جدار داخل مخيم للتخييم، فيما عثر على رجل آخر متوفيا بعدما حوصر داخل مرآب تحت أرض تابع لمسكنه في مونتو رينيس ديل فاليس. وأمام الارتفاع السريع في منسوب المياه أصدرت الحماية المدنية عدة تنبيهات طارئة عبر الهواتف المحمولة للسكان للتحذير من خطر وشيك لفيضان نهر بيسوس. أعلن البنتاغون أمس الأحد أن الجيش الأمريكي سحب جميع قاذفاته المنتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية والتي باتت تعتبرها السلطات البريطانية هدفا لمخطط اعتداء إرهابي محتمل. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن جميع القاذفات المعنية عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة. وجاء في البيان: يمكننا تأكيد أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة دون تقديم تفاصيل أخرى. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من توقيف 5 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي بالقرب من القاعدة. في الخبر الرياضي، تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد على أرضية ملعب طنجة الكبير. وسجل هدف المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 35، فيما وقع هدف المنتخب المالي كوسو ديارا في الدقيقة 77. إذن إلى هنا نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري الموجز. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 5 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، ويرتقب نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسي الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرص

0: مهيئة لسقوط قطرات متفرقة وأمطار ضعيفة ورعد محلي. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية. المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الاثنين 23 ربيع الآخر الموافق لخامس أكتوبر. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة، العصر في تمام 4:15 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و51 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء و58 دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 24 ربيع الآخر الموافق لسادس أكتوبر سينادى له عند حلول الساعة 5 صباحا و38 دقيقة، والشروق في تمام 6 صباحا و55 دقيقة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخل وذي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص شغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقف عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسر.
0: جميل. طيب كما هو معلوم سي حمنا في واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلقيتي هذا الخبر سار جدا سي حمنا؟
1: والله ككل المغاربة شعر أن هذا الخبر بشرى زينة وشعر بابتهاج وافتخار كبيرين، أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي.
0: صحيح.
1: انظر من اللي فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جراتها مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد، وما تبدو على أن هذه المحطة مفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
0: نعم.
1: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عمدة في مراكش، وانتقلت فيهم إلى البرلمان ومؤخرا في الوزارة وزارة الإسكان التعمير والقيادة الحزبية وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني عن هذا بصراحة سيدة المنصوري تعتبر كاريزما خاصة.
0: صحيح. ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذن كيف شرت سيحة منا يوم 29 شتنبر 2026 غد لهي بقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هاد الحكومة، وأكيد هاد التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية طبعا كتشغل منصب رئيس لحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك، من هو محمد أحمد حمنا؟
1: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال طبيعة الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
0: جميل.
1: الحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك هو رئيس جيو تينيغير التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع طبيعة الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله. إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينة اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداثها وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسألها كامل اللي ندير لكم برنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة الداخل ولذا يحتمل أن يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل، ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود اكسبو اللي عاد سنويا يندا في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة، وفي نفس الوقت مثلا نسق هما اللي معاه حتى اللقاء الثاني تندار في المدن الثانية بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم فيها سن المنتقيات.
0: اذا عندكم حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله حق بال.
0: طيب وشني اهم انجازات هذه الجمعيه كقيمه نوعيه مضافه وبالخصوص مجال ديال تربيه الاحياء المائيه السياحه منا؟
1: بالنسبه للقيمه المضافه اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعه مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي، ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا كنت في جنيف اللي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيف مطلع السنة المقبلة إن شاء الله واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الإنتاج ديالهم يمرقوا، وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس اللي انا حتى تعتبر المورد الاول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا
0: عاده كيصدروهم هما
1: يرسلونا
0: شي بيض ديال
1: صغير ما تبارك الله ما يقد كاع يبان، هو اللي نعودو حنا نكبروه هون هو القيمه المضافه ديال الداخل والذهب يكبر فيها بالعجله هذا الشيء
0: جوها مناسب
1: جوها جد مناسب فرنسا فهم يخطي عامين الى ثلاثه ونخطي تبارك الله عام يكبر.
0: طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم وبالخصوص أنها كيتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة، إذا أشن هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهت السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشن هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
1: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
0: هذيك الباجو رويال حتى هي داخلة
1: هي حقبة داخلة في الاستزراع.
0: إذا هادو هما الأصناف
1: هما الأصناف اللي كاينة حاليا. ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف، بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
0: نعم أيوة. وهذه العملية
1: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة يعني تربية ديزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء كي تحات الماء تنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصنا تم دائما تراقبهم وتبدل ذوك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم ذوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوا شيء، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة وهذا تدخل في مجموعة
0: وديك الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
1: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية خاصة دائما المنتوج تحكم من النوعيينات وتديهم المعنيين بالأمر
0: وما يكونش معرض مثلا بحال أن يلتي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما
1: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبة لنا فما ندوروا عليهم الشباك ليكاج
0: ياك تحميهم
1: من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساكن في بلاصته مولا يهرب مولا يتحرك،
0: وأظن جودة المياه كترك كاينة
1: تبارك الله هنا كاليتي زينة ديال الماء ما كيف المدن الثانية،
0: وهذا كتعطي جودة في المنتوج
1: جودة في المنتوج طبعا.
0: وبالنسبة سي حمنا أهم الفروع والأنواع الرئيسة
1: والله أهم الفروع في خصوصا في مجال الاستدارة على الأسماء.

اللي هي بيسكيكولتير، تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون، هادو هما الأساسيين اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية، تندار في أقواس هي في أقفاص عايمة. وكاين مالي

0: الكولتور اللي هما الطحالب، مجال
1: دي كار لاكولتور، هذه ديال الطحالب.
0: الطحالب
1: نعم
0: يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات هما للصيدلانية والصناعات البيولوجية.
1: الله يربحك. لي اول مره يتينا عطاه هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهه الداخل وادي الدهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
0: والله بالنسبة لأهم شيء في خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقتكم معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر، يعني شخص ياك ما يدخل البحر تأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئة
0: البيئة،
1: المحيطة بذكاء.
0: ولا كالشي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تعود عنده ميكا يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
1: لأن
0: مخصصه
1: هذا
0: لها
1: كيأثر سلبا على
0: على
1: المردودية
0: المردوديه،
1: ديال
0: على المنتوج،
1: إنتاج.
0: انت ذا
1: صحيح.
0: المنتوج اصلا يعيش هذا، خصوصا عندنا هو اللي زارد. وبالنسبه لي زويتر والليمون، موقف مزاج على اسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
1: هذا
0: نحن
1: حساس عندهم.
0: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
1: صحيح، برافو
0: يعني ما
1: عليك
0: هم اللي
1: مزيان.
0: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعية لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية، السياحة، الفلاحة، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري لرسل دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: اذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية ساعدك اكثر.
0: والله وحاكم مولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
1: جميل.
0: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع زبناء سواء داخل جهتنا او خارجها او خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
0: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
1: ما شاء
0: والفرنسية
1: الله عليك.
0: والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي ندوره اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله أهم نصيحة هي الصبر، لأنه يعني ياسر من الشباب من منطقة هنا والله الساكنة يوم
1: يدوروا من
0: يدخل المنتوج
1: الأول.
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنتيجة شوية زينة أرباحه ياسرة، يا يعني غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ده المنتوج الحي، لأنه يعني هو مو منتوج ميت والله جمال، لانه يعني هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، لا خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملي
1: اذا
0: تشدك مع
1: التعامل
0: المستشفى
1: ديالك هو اللي
0: هو اللي
1: كيحدد
0: يعطي النتيجة.
1: صحيح،
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك، ومليت مبادرتك النوعية وترى

0: ترافعك معروف في السحاب، ترافعك شرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن النهض بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخلة الجهوية على هاي الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية. ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هاي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في رم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفيات. وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل التي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع، وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال دول المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي يبغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش عاد نتوفروا، وخصوصا ذا المجال صاعد منافسة شريفة ويعود مولي، خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية. يعني ندعو جميع المستثمرين في المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة ديالها
0: ويوفر فرص الشغل
1: فعلا. وإضافة إلى المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاصة يسوقوه محليا
0: يواكبهم ويدعمهم
1: إلى من بعد. من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تخديش أنا صرت مع مستثمرين من برا، رغم يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا تعتبر فيه مشاكل إذا كنت تخسر مع برا، خاص ضروري الإنتاج الأول الأول والثاني إلى الثالث كاع لا محلي هون، نقعد يعني مثلا ضابطين 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعودوا نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة الداخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدة. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتحوا نافذة على مجال واعد ونسلطوا الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة الدخلة وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الدخلة وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثورة أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخلة وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تعلق قلبي فيك استنى عربية سنة عم بالتيبة الحيد والحلال بالتيبة الحم بالتيبة فالحيد

والعين والقلب ده رقم

بيسن عن حمض الطيبة فالحلوة تنعم بالطيبة.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
2: محمد، ما كان صاحبك هاي؟
3: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
4: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالك.
5: سيداتي وسادتي، حان موعد أذان الظهر حسب توقيت الداخلة والنواحي.
6: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استمعتم لأذان الظهر حسب توقيت الداخلة والنواحي، تقبل الله صلاتكم.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: مشاورات تشكيل الحكومة تتواصل في إطار جولة ثانية من اللقاءات بين رئيسة الحكومة المعينة وممثلي الأحزاب. والمنصوري تؤكد أن مفاوضات تشكيل الحكومة يجب أن تبرز حكومة قوية ذات كفاءات لما فيه مصلحة الوطن. وموازاة مع مشاورات تشكيل الأغلبية، صورة المعارضة بمجلس النواب تتشكل تدريجيا في أفق الإعلان عن باقي الأحزاب التي ستصطف في المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان. معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول التجارة الخارجية تفيد بارتفاع الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات ب10% وللصادرات بحوالي 11%. زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح مرتقبة اليوم وغدا في عدد من المناطق تتراوح مقاييسها ما بين 30 و80 ملم. دوليا، رئيس الحكومة الإسبانية يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب تدابير قدمتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. أهلا بكم إلى التفاصيل.

0: مشاورات تشكيل الحكومة متواصلة بعد عقد جولة أولى مع وفود الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، والتي تلاها عقد عدد من الأحزاب السياسية لمجالسها الوطنية نهاية الأسبوع، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتولى منسقة قيادته الجماعية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. المنصوري أكدت أن مفاوضات تشكيل الحكومة يجب أن تفرز حكومة قوية بكفاءات ولما فيه المصلحة العامة للوطن، والتفاصيل نتابعها ضمن تقرير صديق العالمي.
1: تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة نحو مرحلة حاسمة وأكثر دقة، مرحلة بات فيها الانتقال من نتائج صناديق الاقتراع إلى هندسة الأغلبية الحكومية رهينا بالتوافق بين الأحزاب وبمدى تقارب برامجها بعيدا عن منطق الإرضاءات حسب أسس التفاوض التي وضعتها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
2: بغينا حكومة سياسية قوية، ما بغيناش تراضي والزبونية في توزيع المناصب، بغينا ناس سياسيين كفاءات، رجال ونساء نزهاء ذوي أخلاق وقيم مستعدين للتضحية من أجل هذا الوطن. حزب مارش يشتغل في إطار المصلحة العامة، وفي مكانة المصلحة العامة بلادنا غادي يمشيو ليها، وتنرفضوا ندخلوا في حكومة للحزب جاي بأفكار تاع الهيمنة.
1: معظم الأحزاب المتصدرة للانتخابات أبدت استعدادا لتحمل المسؤولية والمشاركة في تدبير المرحلة المقبلة، لكن كيف ستبدو ملامح الائتلاف الحكومي؟ سؤال يجيب عنه مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية.
3: هناك أولا إرادة الحزب المتصدر للمشهد الانتخابي أي الأصالة المعاصرة أن تشكيل الأغلبية الحكومية يتأسس أساسا على إرادة الحزب لتأسيس حكومة قوية وقادرة على تنزيل الانتظارات المغاربة وتحويلها إلى سياسات عمومية. بمعنى آخر إن الحزب ينظر إلى رهان الحكومة المقبلة انطلاقا من الانتظارات الشعبية، وخاصة أن هذه الانتظارات مبنية على تصور سياسي للحزب انبنى أساسا على تغيير المسار. أعتقد أنه في الغالب الأهم الأصالة والمعاصرة يتجه نحو تشكيل حكومة بدون حزب التجمع الوطني الأحرار، رغم أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لهذا الأخير فوضت لقيادة الحزب قيادة المشاورات في حالة انفتاح الأصالة والمعاصرة عليه، ولكن الائتلاف الذي تشكل في الحكومة الماضية أصبح في عداد الماضي.
1: بين حسابات الأغلبية ومتطلبات الانسجام السياسي تتجه إذن المشاورات نحو بلورة تحالف حكومي جديد عنوانه الأبرز القدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين ورفع تحديات المرحلة المقبلة.
0: وموازاة مع مشاورات تحديد الأغلبية الحكومية المقبلة والتوافق من أجل الخروج بلائحة الوزراء المشاركين في التشكيلة الحكومية، موازاة مع ذلك تتحدد معالم تركيبة المعارضة في مجلس النواب شيئا فشيئا بعدما حسمت بعض الأحزاب تموقعها داخل المعارضة في انتظار اتضاح المشهد والصورة النهائية لتركيبة أحزاب المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان. عتيق النهي والتفاصيل.
4: بالتزامن مع مسار تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة تتجه الأنظار إلى ملامح المعارضة المقبلة وما ستفرزه من توازنات داخل المؤسسة التشريعية في المراقبة والاقتراح ومواكبة أداء الحكومة، خصوصا في الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية، بما يجعلها طرفا أساسيا في النقاش العمومي. المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة.
5: الاهتمام يتركز كذلك على المعارضة وعلى كيف ستتشكل، وهذا ناتج عن المعطيات المتوفرة لحد الآن المتمثلة في حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعد عوض 13 مقعد، وتحالف اليسار على 8 مقاعد عوض مقعدين، وهذا الأمر يجعل المعارضة المحتملة أنها ستكون قوية جدا.

0: خاصة أن هناك توجه نحو إمكانية استعمال هذه المعارضة للآلية الدستورية من قبيل لجنة تقصي الحقائق وكثير من المحطات عبر الأسئلة النوعية وكذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة. هذا الأمر هو الذي دفع إلى ضرورة التفكير في هيكلة المعارضة بشكل يجعلها تكون متوازنة نوعا ما.
1: ومع اصطفاف كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار في صفوف المعارضة القادمة، الساحة السياسية تترقب اكتمال ملامحها، خاصة وأن المرحلة المقبلة تكتسي أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى توازن مؤسساتي يضمن التوازن السياسي بين قطبي الأغلبية والمعارضة. عودة مع الأستاذ محمد العمراني بوخبزة.
0: داخل النظام الديمقراطي نحتاج إلى أغلبية نعم متجانسة متكاملة فيما بينها، ولكن في نفس الوقت نحن في أمس الحاجة في إطار هذا التوازن أن تكون هناك معارضة قوية تنتقد الحكومة، توجه الحكومة، تقدم مبادرات. وفي هذا الإطار نلاحظ أن التفكير بالنسبة لرئيسة الحكومة المعينة أنه يتجه نحو استعمال آليات معينة لدفع بعض الأحزاب أن تبقى في المعارضة لكي تقوم بأدوار معينة، وهي خلق نوع من التوازن حتى داخل المعارضة. في هذه المحطة على الأقل أصبحنا ندرك بأن المعارضة لها موقعها ومكانتها، نحن في حاجة كذلك إلى أن تكون المعارضة لها القدرة على أن تؤثر الشارع.
1: وفي انتظار تبلور ملامح المعارضة الجديدة يظل الرهان على قدرتها على تحويل موقعها داخل البرلمان إلى قوة اقتراح ومراقبة، بما يكرس التوازن المؤسساتي ويمنح التعددية السياسية مضمونا عمليا ويجعل من اختلاف المواقف مدخلا لخدمة قضايا المواطنين وتعزيز جودة العمل البرلماني. وارتباطا بتحديد طبيعة المشهد السياسي على مستوى الحكومة ومجلس النواب، تتعدد الأولويات المرتبطة بالمرحلة القادمة، ومن ضمنها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ونسب النمو المرتبطة بعدة قطاعات أساسية منها التجارة الخارجية للمملكة من خلال تحقيق توازن في ميزان الصادرات والواردات. وفي هذا الشأن أفادت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات ب10% وللصادرات بحوالي 11% خلال الفصل الثاني من هذه السنة. المعطيات أوضحتها المندوبية في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية برسم الفصل الثاني من سنة 2026. مزيد من التفاصيل في تقرير كريمة زحنوني.
2: أرقام المندوبية السامية للتخطيط تعكس ارتفاعا لافتا في القيمة المتوسطة للمبادلات التجارية المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث سجلت الواردات زيادة بنسبة 10% فيما ارتفعت الصادرات ب10.9% وسط زيادات قوية طالت مجموعة من المواد والمنتجات. ويرى المتتبعون أن تطور هذه المؤشرات يظل مرتبطا بدينامية الأسواق الدولية وتغيرات الأسعار.
3: ليش نهضروا على القيمة المتوسطة للواردات والقيمة المتوسطة للصادرات؟ ماشي هو مقياس ديال الكمية المستوردة أو المصدرة بقدر ما هو
2: تطور مسار التجارة الخارجية المغربية في ظل استمرار التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وتداعياتها على المبادلات التجارية.
1: وبعيدا عن المجال الاقتصادي، وبعد فصل صيف طويل تميز بارتفاع مهم في درجات الحرارة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح اليوم وغدا في عدد من المناطق. المديرية أوضحت اليوم في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 50 و80 مليمتر في كل من عمالات وأقاليم بوجدور وادي الذهب أو سرد، وما بين 30 و50 مليمتر في عمالات وأقاليم العيون سمارة طرفية، وذلك اليوم من الساعة 2 زوالا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا. وخرج المغربي لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الساعات 48 الماضية على عدد من مناطق السنغال متسببة في فيضانات واضطرابات في حركة السير وأضرار مادية حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية. وأمام هذا الوضع عقد

0: الوزير الأول السنغالي اليوم بدكار اجتماعا طارئا خصص لتقييم وضعية الفيضانات والوقوف على حصيلة الأضرار، فضلا عن بحث التدابير الكفيلة بتعزيز استجابة السلطات العمومية. ننتقل إلى إسبانيا، حيث أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اليوم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، عقب رفض مجلس النواب يوم الجمعة الماضي تدابير قدمتها الحكومة الإسبانية لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن يوم الجمعة الماضي انتكاسة كبيرة للحكومة، وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية. حول هذا الموضوع نستمع لمصطفى أمادي، المحلل السياسي والأستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان.
1: الدعوة في الجارة الإسبانية إلى انتخابات عامة في 29 من نوفمبر هي خطوة سياسية يسعى من خلالها رئيس الحكومة الإسبانية إلى استعادة زمام المبادرة في واحدة من أدق لحظات الولاية التشريعية وأكثرها تعقيدا. يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي متقل بملفات متداخلة، تداعيات الملف الكاتالوني، هشاشة التوازنات البرلمانية، أزمة السكن التي تحمل اسم ماري كارمن. وجاءت هذه الانتكاسة البرلمانية الأخيرة لتكشف بوضوح حدود قدرة الحكومة على الاستمرار من دون أغلبية مستقرة. فرفض الكونغرس للمراسيم المرتبطة بالسكن أظهر أن كل تصويت حاسم قد يتحول إلى اختبار جديد لتماسك الأغلبية. ومع رفض حزب جونس وانضمام الحزب الشعبي وفوكس إلى معسكر الرافدين، تقلصت إذن كل الخيارات السياسية وأصبحت صناديق الاقتراع مخرجا من مشهد يزداد تعقيدا.
0: الأستاذ مصطفى أمادي المحلل السياسي متحدثا عن إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا في 29 من نوفمبر المقبل. نعود للخبر الوطني، وتخليدا للذكرى الستينية للاحتفاء باليوم العالمي للمدرس، نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية صباح اليوم بالرباط بتعاون مع مركز تكوين مفتش التعليم في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة يوما دراسيا حول سبل إدماج الموارد الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التربوية، بما يضمن تعزيز جاذبية جودة التعلمات والنهوض باللغة الأمازيغية في الفصل الدراسي. نستمع لابن عيسى يشو مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
2: بغينا نشوفوا ونفكروا جميع في هذا اليوم الدراسي كيفاش يمكن لنا هذه الموارد الرقميه اللي كانت جوها اننا نستثمروها داخل الاقسام الدراسيه لسبب بسيط، لانها تتساعد في التعليم والتعلم، وهذا ما اثبته مجموعه من الدراسات. ايضا هذا اليوم هذا كيجي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمدرس والمدرسه، والذي تم ارساؤه منذ 1966، وهذه السنه يتم الاحتفاء به عبر العالم بصفه بشكل عام بالذكرى 60 لهذا اليوم العالمي، وأرادوا منه أن يكون مناسبة للوقوف على مهنة المدرس وإعطاء الأهمية التي يستحقها. أعتقد أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية طيلة يعني عقدين من الاشتغال، ونحن نقترب إلى الذكرى الفضية لتأسيسه أي 25 سنة، فهو قدم الكثير مع شركائه بطبيعة الحال اللي هي وزارة التربية والتعليم في إعداد الموارد الرقمية المسايرة لكل مراحل التعليم. وبالتالي فنحن نعتقد بأن هذا المجال وما يتيحه الذكاء الاصطناعي هو أهم مجال مهم جدا لتطوير تعليم اللغة الأمازيغية، وهي في حاجة إليه. لماذا؟ لأننا نعرف بأن هناك مجموعة من الأمور التي تعترضها إلى حدود الآن.
0: وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس، شكلت هذه المناسبة بتنوية لالة عائشة تأهيلية بالرباط فرصة للاحتفاء بنساء ورجال التعليم واستحضار أدوارهم في تأطير المتعلمين ومواكبتهم على المستويين التعليمي والتربوي. روبورتاج بديعة سعيدة.
3: وأجمل حاجة في هذه المهنة هي اننا مرات ما كنعرفوش شحال ديال الاثر ممكن نخليوه في حياه التلميذ. كلمه تشجيع بسيطه او ابتسامه او حتى موقف من الاستاذ ممكن يبقى في ذاكره التلميذ سنوات طويله.
4: من داخل ثانويه لالا عائشه التاهيليه بالرباط في اجواء تستحضر مكانه المدرس ودوره في تاطير المتعلمين ومواكبه مسارهم الدراسي والتربوي، مناسبه يعبر خلالها التلاميذ

0: عن تقديرهم لأساتذتهم ويستحضرون ما يقدمونه من توجيه ومواكبة خلال مسارهم التعليمي.
1: اليوم كنقدم كلمة لمجموعة من الأساتذة اللي كيديروا بزاف ديال المجهودات باش يوصلنا المعلومة، باش يوجهونا للقدام وباش نوصلوا للمستقبل إن شاء الله، ونضمنوا بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. كنشكركم على كاع المجهودات اللي كديروا معانا وعلى أي حاجة، وشكرا بزاف.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمدرس بخمس أكتوبر من كل سنة، نود شكر الأساتذة من كل بقاع العالم، رغم أن الكلمات مهما طالت لن توفيهم حق الحرف الذي علمونا إياه، لكم عظيم الشكر والثناء.
3: بالنسبة أن اليوم العالمي للمدرس هو طابع لكتابة جميع كلمات التقدير والشكر لهم.
0: ويحضر دور المدرس في بناء جيل الغد في صلب رسالته التربوية، إذ يسهر على تنمية قدرة المتعلمين وتعزيز مهاراتهم وترسيخ قيم المسؤولية والاجتهاد والانفتاح، إلى جانب مساهمته في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
4: أنا الأستاذة عبير باسو، أستاذة اللغة الفرنسية بثانوية لالة عائشة تأهيلية. فبمناسبة هذا اليوم العالمي أنا فرحانة بزاف أنني نشارك معكم بهذه كلمة تقديرية اللي كنوجهها لكاع الأستاذات والأساتذة اللي اختاروا هذه المهنة النبيلة. بالنسبة لي التعليم ماشي غير خدمة كنقوم بها كل نهار، وإنما هو رسالة ومسؤولية. الأستاذ ما كينقلش غير المعلومات والمعارف، ولكن كيساهم حتى في بناء شخصية المتعلم، كيشجعه، كيسمع ليه، كيعاونه يكتشف القدرات ديالو ويأمن براسه.
5: لبنى برغازي، أستاذة اللغة العربية في مؤسسات ثانوية لالة عائشة التأهيلية بالرباط. هي محطة للوقوف على مجهودات الأستاذ المبذولة، هي محطة للاعتراف بالدور الكبير الذي يقوم به المدرس، هي أيضا محطة للوقوف تكريما وإجلالا لهذا الدور الكبير.
0: وتؤكد إدارة ثانوية لالة عائشة التأهيلية أهمية تتمين أدوار الأطر التربوية ومواكبتها في أداء مهامها بما يساهم في تحسين جودة التعلمات والارتقاء بالحياة المدرسية. نستمع لعبد الفتاح هشر مدير ثانوية لالة عائشة التأهيلية بالرباط.
6: اليوم العالمي للمدرس هو مناسبة نقف من خلالها جميع الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية، أطر إدارية، أساتذة، تلاميذ، جمعيات الآباء، للتعبير الأساتذة على الشكر جميع الفاعلين والاهتمام ديالو على المجهودات اللي كيقوموا بها طيله السنه الدراسيه، ولتنزيل اوراش الاصلاح التي تعتمدها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه.
0: وبين تقدير التلاميذ واستحضار الاساتذه لرسالة

0: حضرت العصبة الاحترافية 4 مباريات خلالها، وحيث يواجه خلالها اتحاد تورقة ضيفه نهضة بركان، نهضة الزمام يستضيف حسينة أكادير، فريق جيش الملكي في ظهوره الأول في الموسم يستقبل جاره وداد تمارة، ثم لقاء القمة بين المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي. يوم الجمعة تقام مباراة المغرب التطواني مع الفتح الرباطي، تليها السبت مباراة الكوكب المراكشي مع اتحاد طنجة واتحاد أمل تزنيت مع الدفاع حسين جريري، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بلقاء الوداد البيضاوي البيضاوي مع النادي المكناسي. وكانت الجولة الثانية من بطولة الموسم الجديد أفرزت تفوقا واضحا للأندية الزائرة في 5 مباريات من أصل 7، وانتزاع المغرب الفاسي حامل اللقب واتحاد تورقة لفوزهما الثاني تواليا مقابل السقوط الثاني تواليا لأندية الفتح الرباطي، نهضة الزمامرة والدفاع الحسني الجليلي، وهو ما خلص إليه الإطار التقني الوطني عبد الحفيظ رجيلة بخصوص جولتي الاستهلال.
1: الدورة الثانية زكات النتيجة الأولى لبعض الفرق بالانتصار، وهي المغرب الفاسي واتحاد تورقة، بينما عرفت صحوة فرق اللي انهزمات في الدورة الأولى، أقصد الوداد، الكوكب، أمل تيزنيت، لكن فرق سجلات الهزيمة الثانية على التوالي. يمكن نتكلموا على الفتح، يمكن نتكلموا على الزمامرة، وكذلك الهزيمة الثانية على التوالي داخل الميدان للدفاع الحسني الجديد. إنما فرق سجلات نتائج مستقرة، يمكن نتكلموا على اتحاد طنجة، يمكن نتكلموا على المغرب التطواني اللي سجل يعني تعادل الثاني على التوالي. فريق الجيش الملكي مازال ما لعبش حتى شي مقابلة.
0: وفي انتظار الدخول الاول لفريق الجيش الملكي الغائب عن الجولتين السابقتين بسبب التزام لاعبيه الدوليين بفتره التوقف الخاص بالمنتخبات، في انتظار ذلك استعاد الوداد توازنه بفوزه على مضيفه الدفاع الحسين الجليلي بعد خساره الجوله الاولى امام الصاعد وداد تمارا، فيما حقق الرجاء الاهم في مباراته الاولى في الموسم بتفوقه على نهضه الزمامره بهدف دون مقابل. وخلص الاطار التقني الوطني عبد الحفيظ رجيله الى ان الجولات المقبله من شانها ان تؤكد اكثر نتائج البدايه وطبيعه المنافسة خلال الموسم الجاري.
1: تنظن بأن الدورتين الأولتين ما يمكنش نحكموا على الفروق والجاهزية ديالهم، يمكن يكونوا متغيرات أخرى مع تأهيل ديال بعض اللاعبين ديال بعض الفروق اللي مازال عندها مشاكل إدارية ومالية. تنظن فروق أعطت إشارة أنها يمكن تكون معادلة قوية في هذه البطولة ديال هذا الموسم، فعلى أي نتمنى أن الدورات القادمة يمكن تبين لنا شكون الفرق اللي يمكن تكون سواعد كبرى ديال البطولة. على أي يعني بداية يمكن نقولوا عادية، ننتظر أن تكون نتائج أخرى جيدة ومستوى جيد، خاصة اللي يمكن يرفع من مستوى ديال البطولة الوطنية.
0: يذكر أن الجولة 4 من الدوري الاحترافي الأول ستقام خلال الأسبوع المقبل موزعة من الاثنين إلى الأحد. وتقام في 7 من مساء اليوم على بساط قاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا مباراة الكأس الممتازة لكرة السلة التي تجمع بين فريقي الفتح الرباطي المتوج بلقب البطولة الوطنية الموسم الماضي والمغرب الفاسي بطل كأس العرش للموسم ذاته، إذنا بافتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. وكان إدريس الشريبي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قال في مداخلة سابقة ضمن فقرات الأحد الرياضي، قال إن كل العوامل المتاحة من أجل موسم رياضي جديد في مستوى التطلعات.
2: دابا الحمد لله الامكانيات كاينه، الاداره التقنيه كاينه، مركز التكوين كاين، الشركه اللي غتهيكل وغتاهل كره السله كاينه، السير كاين، الاخوان موجودين، حسن النيه كاينه. باش شويه ديال الوقت باش نوصلوا كره السله اللي بغينا ليها، الحمد لله اليوم كنشوفوا بان كاين شويه ديال الامال في كره السله الوطنيه.
0: يذكر أن قرعة منافسات الموسم الجديد من بطولة القسم الممتاز ذكورا وإناثا تسحب حاليا في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. نقطة نهاية تاي بريك وأعود إليك حليمة.
3: شكرا صلاح الدين، وبفقرة تاي بريك تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مشاورات تشكيل الحكومة تتواصل في إطار جولة ثانية من اللقاءات بين رئيسة الحكومة المعينة وممثلي الأحزاب، والمنصوري تؤكد أن مفاوضات تشكيل الحكومة يجب أن تفرز حكومة قوية ذات كفاءات لما فيه مصلحة الوطن. وموازة مع مشاورات تشكيل الأغلبية، صورة المعارضة في مجلس النواب تتشكل تدريجيا في أفق الإعلان عن باقي الأحزاب التي ستصطف في المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان. وحول هذا الموضوع، موضوع مشاورات تشكيل الحكومة وتموضع المعارضة، نتابع الحوار الذي أعده الزميل صديق العالمي.
4: استمعنا.

0: إياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دفننا الماضي.
2: دفننا الماضي.
3: دفننا الماضي.
4: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 13.

بدت على عبد الرحمن كثير من مظاهر الحدة والعنف، واستيقظت أعصابه لتأخذ طريقها إلى ثورة عارمة. فلم يعد التلميذ اللادئ أو الطفل المتمرد في غير جلبة ولا ثورة، ولكنه أصبح الشاب المنطلق الثائر، ترتج أعصابه وتحتد وتتحدى. كان يدخل إلى المنزل فلا يطيق أن يتحدث إلى أمه أو إخوته أو الخدم، وهو يزيد في تدعيم السد الذي يقوم بينه وبين والده الحبيب.

0: صرت أضيق بكل شيء في زحمة الأحداث. لم أعد أطيق مجالسة والدي على مائدة الطعام. عبد الغني أصبح لا يبرح مخدع زوجته السعدية، حتى عائشة صارت تضايقني، حتى هذه الكتب لا تخلو من نماذج من عبد الغني ومحمود وياسمين وأمي. المستقبل، ما مصير بلادي بلا حرية؟ ما تزال أيدي العبد تدحرج بلادي إلى الهوى التي رسمت خطوطها بدقة. حلقة الحصار ما تزال تضيق على المواطنين. أنا ريشة في مهب الريح. لن أكون أنا إذا لم أفجر طاقتي لصد تيار العنف. أنت
1: تصد تيار العنف؟ من تكون؟
0: أنا، نعم أنا، بخليتي، بأصدقائي، بالذين يفكرون معي ويتجهون في اتجاه مصيري. جيلي، شباب بلادي، قومي، مواطني، أنا بلادي.
1: ستؤدي الثمن غالي، السجن، الاعتقال، الضرب، الجوع، وأنت بعد لا تصبر على كل ذلك.
0: ملايين المواطنين يعيشون في السجون وتحت سياط التعذيب وتحت قهر الجوع. أكون أنا غريبا عنهم في محنتهم من أجل يسجنون ويعتقلون ويجوعون ويعذبون؟ سأكون معهم، أنا المواطن.
1: مدرستك، دروسك، مستقبل، أي مستقبل لك في ظل المغامرة؟ أتريد أن تكون عبد الغني؟
0: عبد الغني؟ غريب هذا الصوت الذي أسمع، كأنه صوت عبد الغني فعلا. مستقبلي سأخطه بنفسي، مدرستي هي الحياة، أؤدي رسالتي وليكن ما يكون.
1: عبد الرحمن، تمام، إلى أين؟
0: أوه، تبا لك أيها الصوت اللعين.

0: أعطيني قطعة خبز.
1: كأني لم أر من قبل طفلا في وجهه جوع وفي عينيه سقم. اعتقلوا الزعماء وستقوم دور اليوم مظاهرة احتجاج من مسجد القرويين.
2: من أخبرك؟

0: الاستعمار، حرروا زعماءنا. الويل للاستعمار. أيها الناس، إن اعتقال زعمائنا ما هو إلا البداية. إن المواطنين جميعا مطالبون بالقيام بواجبهم في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا. وحدتنا مهددة، لغتنا مهددة، ديننا مهدد. الويل للمستعمر والمجد للوطن. أيها الناس،
1: الزموا أماكنكم، دعوا أيديكم على رؤوسكم. الويل لمن حاول الفرار،

هذا الخبر. عبد الرحمن في السجن. مستحيل. ابني في السجن ومصيبته وذله. يا رب كتبت علي هذه المصيبة ورزقتني ذرية غير صالحة بالليل والنهار.

أدعوك أن ترزقني ذرية صالحة. أستغفر الله يا رب، راض بقدرك، مستسلم لبلوك. ابني في السجن، ماذا يقول الناس عني بعد اليوم؟ ليتني مت قبل هذا. أين أخبئ وجهي من العيون الشامتة، من الفضوليين، من الأصابع التي تشير إلي، من الهمامات حولي، من رجال الغزل، من الأصدقاء والأعداء؟ هذا عمل المدرسة، منذ دخلها وأخلاقه تسوء وعقله ينحرف، حتى انتهت به إلى السجن. أنا السبب، ظننت أن المدرسة ستقوده إلى طريق الرجال المحترمين، ظننت أنه سيكون من رجال المخزن. أين أخبئ وجهي؟ العائلة لم تعرف السجن أبدا. من يساعدني في هذه المحنة؟ أطلب إلى الحاج أحمد، قد يرفض، قد لا يرفض. مولاي في الطول، ولست أدري إن كانت علاقته ما تزال قوية. لم يترك لي سمعة ولا بد.

0: انزلوا. انتظروا دوركم لتقول المحكمة كلمتها فيكم أيها.
1: كلام غريب هذا الذي أسمع. أيكون داخل المحكمة قاضي ومحامي ووكيل نيابة ومرافعات كما قرأت عن سير المحاكم؟ سأعترف، سأقول للقاضي: لا حق للدخيل في أن يحكمنا، هؤلاء المعتقلون يجب أن يطلق سراحهم. من هو هذا الشخص الضخم الجثة ذو العمامة الضخمة؟ من هو هذا الرجل الأشقر الذي يقف إلى جانبه؟
2: Oui, monsieur. D'accord.
0: الله يبارك عمر سيدي.
3: ألا تستحون يا قليل الحياء؟ توقدون نار الفتنة وتعصون المخزن؟ وتخرجون إلى الشوارع كالحمقى تثيرون الشغب؟ طاعة المخزن واجبة عليكم. من أنتم؟ من أنتم حتى ترفعوا صوتكم عليه؟ لن أسمح لأحد بأن يتمرد. أنا الباشا هنا وأنا الذي أحكم هذا البلد. أنتم متمردون، يجب تأديبكم. سأعرف كيف أؤدب كل واحد منكم.
1: لو تركني هذا الرجل أتحدث إليه لحظة لعرفت كيف أهدئ ثورته.
3: لو لم يكن سيادة الحاكم قد شفع إلي فيكم لعذبتكم هنا قبل السجن، ولكني لن أرحمكم، فقد عرفت كيف أرد الصواب إلى العقول الطائشة من قبل.
1: فلأرد عليه.
4: يا سعادة الباشا.
0: اجلس يا كلب.
4: أي
3: من؟ ماذا يريد هذا الطفل؟ قف. ابن من أنت؟
4: أنا عبد الرحمن.
3: سألتك ابن من أنت؟
4: أي
0: قل اسم أبي.
4: أنا عبد الرحمن بن الحاج محمد التهامي.
3: عبد الرحمن بن الحاج محمد التهامي، والدك رجل طيب، فكيف تركك لهؤلاء يعبثون بعقلك؟
1: لو لم يعرف والدي.
3: لا تجد غير الهمهمة، ستؤدب مع هؤلاء حتى لا تعود إلى إساءة الأدب مع المخزن. المخزن لا يعرف الرحمة ولا الشفقة.
2: Oui, monsieur. D'accord.

المحكمة، القاضي، وكيل النيابة، المحامي، السجن سنتين.

0: خد فكرة عن كرم السجن.
1: أي أنا في حاجة إلى تجربة. نحن في حاجة إلى مزيد من الإهانات ليقوى فينا روح التمرد. هذه اللطمة خير من 1000 كتاب أقرأه في الوطنية.

0: أيها الحراس استمعوا يا سادة، العطش، العمل، أريحونا اسقونا ماء.
1: اسكت وإلا عتبت العسل.
0: يا سادة أي أي
1: تريد شربة ماء؟ خذ.
2: الدم، الدم يتدفق من رأس محمد. تعالوا. لا إله إلا الله، كالله بقي الله. مات محمد، لكل شيء تمن، وتمن ما نريد: المحنة، القسوة، العذاب والموت.

شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، فؤاد بن سليمان، محمد المريني، وفاء اليعقوبي، رشيد ناجي، عبد النبي الرياحي، أحمد اليعقوبي، محمد الكغاط.

0: إلى اللقاء في الحلقة 14.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
4: دفنا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدى للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: ليك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي نظري ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط

0: لا يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس تحمي، اش درت لك القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

لخوف سيدات مرنا وانتايا

0: إذاعة الدخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNS News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNS News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snsnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNS News. SNS News، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحيانا أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية

فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

قصاهم ودعواتهم الحياة أحلام، ما كانتهم عند الله والناس.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

الحرة تهان والنفس الحرة تهان والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM. هو

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

افرح واضحك يا جميل، حلاوة الدنيا مالها امتين، خليك بسمة بعيون جميع، وخلي ايامك خضر ربيع، وخليك بسمة بعيون جميع، وخلي

بعيون نجمي وخلي ايامك خضرة بي وخليك بسمة بعيون نجمي وخلي ايامك خضرة بي اطرح اطرح.

وخلي ايامك خضر وخليك بسمه في عيوننا دي وخلي ايامك خضر افرح

الفرحة، تعالى خليك ونقول الفرحة، تعالى خليك ونقول الفرحة، تعالى خليك ونقول الفرحة، تعالى خليك ونقول الفرحة.

وخلي يا ما تخدمني وخلي كده اسمها خلي وخلي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

المستمعين عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذا عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين، هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان

0: تناولها لطعامها وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليه أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليه أيضا الالتزام بتناول حمض الفول كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الخلقية العصبية. لم يبق لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من مشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشا بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: صحتنا إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: حياتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت اسنرتي لايف في حياتكم؟ مع اسنرتي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اسنرتي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لهين استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، ديك تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة للداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا فرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
7: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذا الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
5: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصل الحوار أنك تعرفي بنفسك وشنهي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
7: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، الرئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدستات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج أخرى.
5: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى شرتي، وهذا شرت له تانا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
7: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقويه الارتباط ديال مغاربه العالم بوطنهم الام، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعدده. راك القانون الاساسي ديالنا تبارك الله شامل، فيه اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمراه والطفل وحتى الاشخاص في وضعيه اعاقه والقضايا ديال مغاربه العالم. والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية أو أوراش تنموية.
5: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
7: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح دار شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصار يعطاني هاد الصفة،
5: وتحية لي من هاد المنبر ما شاء الله عليه صراحة رجل غيور.
7: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا احنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
5: نعم.
7: أما النادي الرياضي لساس، فالرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راك يكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
5: بها. صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
7: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء كيعاودوا.
5: وأكيد أستاذة ليلى أيضا كيكتشفوا فرص الاستثمار المتاحة في هذه الأقاليم الجنوبية.
7: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. لانه فاش مشينا وشفنا كيفاش الاجواء، كيفاش الامان، كل شيء كل شيء زعما هو هذا كنشوفه
5: صحيح.
7: بعينينا، التنمية والمؤهلات.

0: لقيمة ما.
1: والجميل أن لا زلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخلة.
0: صحيح، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان السابقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر، بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا
0: الحمد
1: بالنسبه
0: لله.
1: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
1: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
0: النسخة الثالثة كان فال ديال 2025، كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات، من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرة، تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم، طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة، وكان استقبال اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي، من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيث استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسانيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
1: نعم.
0: الآخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غنعيش واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم.

0: الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكان عرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة، الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975. بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
0: صحيح،
1: للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري.
0: وفخر.
1: بغينا نديروا واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: مرحبا.
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
0: ميناء
1: كبير
0: الداخلة الأطلسي، صحيح. نعم.
1: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
0: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
1: وبغينا زعما
0: انتشتي
1: يجي يشوف داكشي
0: أي
1: على أرض الواقع.
0: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك انت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
1: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
0: صحيح،
1: ما شاء
0: نعم.
1: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
0: صحيح، نعم.
1: مزيانة بزاف. مشينا جيت
0: وحتى على
1: الميناء،
0: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
1: داكشي اللي بغيت نقول لك
0: نعم.
1: ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء هو غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه النقره اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
0: بالنسبة للمركز
1: لانه
0: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
1: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه الجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، الاستقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
0: الفرص
1: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
0: طيب،
1: المتجددة،
0: هذا
1: الأحمال.
0: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد طبعا.

0: موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
1: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
0: صحيح
1: لجميع
0: بالمقارنة
1: المستثمرين في
0: مع
1: أي
0: صح
1: مجال.
0: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
1: ما نقدرش نقولهم لك
0: لا غير أهم، عرفت
1: بهذا،
0: ما شاء
1: ولكن
0: الله هي.
1: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة،
0: إيه
1: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا لدور الأيتام ولا دار المسنين،
0: إذن ذاك الشق
1: بزاف
0: الاجتماعي.
1: بزاف الحوايج.
0: طيب ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي. ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى.
1: الصراحة آخر مبادرة درنا ورابارتاجيتها في فيسبوك، وكل شيء زعما علق وداك الشيء. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية، لأنها كتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية. هو موروث ثقافي مغربي، مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
0: صحيح نعم.
1: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال
0: صحيح
1: مستضعفين.
0: صحيح، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
1: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول، كاين
0: طيب
1: فرص كثيره.
0: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم
1: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
0: ده واجب.
1: الاستضافة وعلى
0: نعم
1: إذاعة الجهوية للمدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه احنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
0: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة.

0: دمتم أوفياء للإداعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى، حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم، بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع. بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا

0: طاعة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
4: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة.

0: الدولة الإسلامية الفتية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها اعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: قولي جاني لساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني لساق مخلاني
1: جاني لساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولي لساق من اللي جاني رحمة الله.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية.

برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء، نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم، وأنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم، إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا، لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد، وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، والله الموفق وبه المستعان.

نلج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة. وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن.

إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. لكم مساحة زمنية أو مهلة للتفكير، راجيا لكم التوفيق.

أتمنىكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمام البيضاء تطوان بشمال المملكة المغربية، وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعت بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر، فميت له دين فيه الفضل ينعت، وأما الذي يمشي وقد مات ذكره، فأحمق أفنى دينه وهو أموت.

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب أنعم برهط هم كالدر كوكبة منا يحق لهم فخر و

ونختم مستمعينا الأعزاء الباقة الشعرية الحكمية المنتقات للبرنامج من طرف الأخ السعودي عبد الله العويس بهذه الأبيات: من لم يطرق بابنا والروح ترتجف، لا مرحبا به والنبض منتظم، ومن لم يقف معنا والضيق يخنقنا، لا مرحبا به والفرح يعانقنا، ومن لم يصلنا بالوقت الذي نحتاجه فيه لا مرحبا به بالوقت الذي يليه، من لم يزرنا والديار مخيفة، لا مرحبا به والديار أمان.

ومما جاء في مشاركة الأخ عبد الرحمن موزون، وهو تقني في الكهرباء من قصر ولاد عميرة بأوفوس الرشيدية حاليا تنغير، مساهمة شارك بها في إطار البرنامج. يقول: هناك كلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، مثل كلمة الطريق. نقول: ما تزال الطريق طويلة وما زال الطريق طويلا. وكذلك كلمة السوق، فنقول: السوق الأسبوعية والسوق مكتظ بالخلائق.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم دائما للاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. الحافظ من أسماء الله الحسنى، وكذلك اسم الحفيظ ومعناه الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، الذي يحفظ أولياءه من الذنوب والشياطين، ومن معانيه حفظ القرآن. والحافظ في اللغة هو الحارس في هذا الصدد. ولمزيد من التوسع في الشرح توصل البرنامج من فضيلة عناية السيد محمد المختار المداح من إقليم أوسرد ممنونا بشريط سمعي يقول فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الله الحفيظ الحافظ، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ. وقد ورد اسم الله الحفيظ في القرآن المجيد في قوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وورد اسم الله الحافظ في قوله تعالى: فالله خير حافظا. وورد بصيغة الجمع في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهو الحافظ لكل شيء، يحفظ أعمال عباده ويحفظ خلقه ويرسل عليكم حفظة، وهو المحصي الذي يحصي على العباد كل شيء ويجازيهم به يوم القيامة. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على الحبيب وآله وصحبه وسلم. سمك
0: وتضمنت مشاركة الأخ محمد علي كرم، وهو مصري من أبناء الجيزة مقيم حاليا بدبي بديار دولة الإمارات العربية المتحدة، فضل أن يشارك بمادة لغوية دسمة يهديها للمستمعين. مشكورا، ننتقي منها لكم ضمن هذه الحلقة ما يلي. يتساءل البعض لماذا نقول كان وأخواتها؟ الجواب أن المقصود بأخوات كان ليس الفعل نفسه، بل المجموعة اللغوية التي ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها كان، أي الأفعال المشابهة لها في عملها، مثل أصبح، ظل، بات، صار إلى آخره. والعرب يعاملون المجموعة أو الطائفة باعتبارها جمع مؤنث، معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها، مثل ما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول: لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب فيقال كان وأخواتها، ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة لا تتوافر في غيرها، حيث تأتي ماضية ومضارعة وأمرا واسم فاعل ومصدرا وتامة وناقصة، وتحذف مع اسمها ويحذف منها النون وتأتي زائدة. وهكذا في الحياة، من تعطى له الإمام في شيء ما لابد أن يختص بأمور لا تتوافر في غيره. ونلحظ ها هنا مستمعين الأفاضل، يقول المستمع الكريم: انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير. ثق بالله وتوكل علي. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليطفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحلقة، ارتأى أن يختم مساهمته بطرفة من طرائف التراث العربي جاء فيها.

قال أعرابي لتاجر: لما لا تدعوني لوليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: أتريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها؟ يا أنا، كلما اشتقت إليك أرسلت لك روحي لتلقي السلام على قلبك، هكذا أنا في غيابك، إلا أنك أقرب إلي من نفسي، فأنا بدونك يمر اليوم وكأنه لا يمر، وتغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة، وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي؟ هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من جليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري: وبأضلعي خبأت سر ودادهم مضنا، ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد، وإنما عندي الجوارح كلها عشاق.

0: ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، إشراقات لغوية برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: سوسة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

لو أني أعرف قدر ما فيه ما كنت بدأت.

تنسحر الأشواق.

جراحك في صدري وأخذت الصدر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبه، لو أني أعرف أن البحر عميق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل الاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحيانا أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: الرسمية. في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

رضاهم ودعوتهم الحياة أحلام، ما كانتم عن

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: لحرتها والنفس لحرتها والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك على طوله على دوه على
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حلاوه الدنيا مالي همتي الفرح والضحك يا جميل حلاوه الدنيا مالي همتي الفرح والضحك يا جميل حلاوه الدنيا مالي همتي خليك بسمه في عيون نجمي وخلي ايامك خضر بيه وخليك بسمه في عيون نجمي

وخلي يومك خضر وخليك بس ما عيوننا وخلي يومك

وخلي يا ما تخدر بي وخليك بس ما تعلمني وخلي

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعيا.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، ولذا

وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين. لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه. فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آل، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمت في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.